تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما

0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

مستمعين الكرام إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة غالية محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. غدا لقاء إعلامي يعزز دور الإعلام والمؤثرين في دعم الرضاعة الطبيعية. وزارة الزراعة والفاو تبحثان تطوير الرقابة على قوارب الصيد. ردفان تستعد للعام الدراسي وتواصل دعم المعلمين. وكيل أول تعز يناقش أوضاع الخدمات والتنمية في المعافر والمواسط. لاحج حملة رقابية على أسواق طور الباحة لمتابعة الأسعار وجودة السلع. وكيلة حضرموت تتفقد سجن النساء بالمكلة وتبحث احتياجات النزيلات. وأخيرا وزير الأشغال يناقش أولويات المرحلة ومستوى تنفيذ مشاريع الوزارة. ومن العناوين إلى التفاصيل. نظم المركز الوطني للإعلام الصحي والسكاني وقطاع الرعاية الصحية الأولية بالشراكة مع اليونيسف ومؤسسة عوافي لقاء إعلاميا في عدن ضمن حملة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2026 بمشاركة 40 إعلاميا ومؤثرا. وناقش اللقاء واقع الرضاعة الطبيعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوحيد الرسائل الصحية وتعزيز دور الإعلام والمنصات الرقمية في دعم الأمهات والأطفال. بحث القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والأسماك المهندس بيسلم باب الغوم مع منظمة الفاو في عدن مستوى تنفيذ المشاريع السمكية. وناقش اللقاء تعميم أنظمة تتبع قوارب الصيد والاستفادة من التجربة العمانية ودعم المختبرات البحرية بالمعدات وتعزيز الرقابة والبحث العلمي لحماية الموارد السمكية واستدامتها في اليمن. ناقش مدير عام ردفان بمحافظة لحج الشيخ فضل القطيبي الاستعدادات للعام الدراسي 2026-2027 بحضور قيادات التربية ومديري المدارس، وأكد استمرار دعم المعلمين عبر حافز شهري قدره 50,000 ريال إلى جانب تدوير الإدارات المدرسية والتوجيه لإنشاء مركز لرعاية المتفوقين وتعزيز الانضباط والتحصيل والتوعية بمخاطر المخدرات بين الطلاب والشباب. ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافية أوضاع الخدمات والتنمية في مديريتي المعافر والمواسط خلال اجتماع المكتب التنفيذي، وتناول الاجتماع تحسين الخدمات وتوجيه المشاريع وفق الأولويات وتعزيز التعاون مع المنظمات وتنمية الإيرادات المحلية ورفع كفاءة الأداء الإداري والخدمية إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية ودعم مؤسسات الدولة والمحافظة. نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية طور الباحة في لاحج نزولا رقابيا إلى أسواق الأسماك والخضروات لمتابعة الأسعار وجودة السلع وإطلاع الفريق على حركة البيع والشراء، واستمع لشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار وجودة بعض المنتجات، مؤكدا استمرار التفتيش ومواجهة التلاعب والتحقق من سلامة الأغذية والسلع والتخزين واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين. تفقدت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمية سجن النساء بالمكلة للاطلاع على أوضاع النزيلات والخدمات المقدمة لهن، وناقشت الزيارة برامج الرعاية والتأهيل والتدريب والاحتياجات القائمة، فيما أكدت أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وحفظ الحقوق والكرامة وتعزيز التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني بما يدعم إعادة إدماج النزيلات في المجتمع بعد انتهاء المحكومية. وأخيرا ناقش وزير الأشغال العامة والطرق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عدن أولويات الوزارة ومستوى تنفيذ مشاريع وبرامج 2026، واستعرض الاجتماع إنجازات النصف الأول من العام ومشاريع الطرق والجسور والمنشآت المتعثرة واحتياجاتها، مع التأكيد على ترتيب الأولويات وتحسين إدارة المشاريع وتعزيز التنسيق والبيانات والمتابعة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الخدمات.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وفي أمان الله.

اسمعنا على 88.9.

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
10: فندق بريرة عدن
9: السياحي.
5: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
5: الرفاهية والمراح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
4: وموقف خاص للسيارات.
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
5: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
9: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
9: تلامس أحلامك.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا.
4: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن.
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم 02-368-633 أو 718-4-74.
5: اثنا عشر عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
1: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
5: جراحة العظام والمفاصل،
1: الجراحة العامة والمناظير،
5: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
1: جراحة العيون،
5: خصم 50% على المعاينة في
1: عيادة أمراض الباطنية،
5: عيادة النساء والولادة،
1: عيادة الأطفال والرضع،
5: عيادة القلب والأوعية الدموية،
1: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا، خصم 20% على
5: الفحوصات المخبرية،
1: جهاز إيكو القلب،
5: الأشعة السينية،
1: جهاز سونار النساء والولادة.
5: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
1: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327777، واتساب
5: 77-077-0532.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
2: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
3: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية.
2: 662-777 أو 02-362-888. جوال 77-777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
4: من أي مكان
2: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
4: تعلم أينما كنت.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: فندق برير عدن السياحي،
7: فندق برير عدن السياحي.
2: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحية.
7: الرفاهية والمراحل

0: يلتقيان.
1: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
0: طيرمانات مجهزة.
1: غرف خاصة للعرسان.
0: خدمة غرف على مدار الساعة.
1: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
0: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
1: وموقف خاص للسيارات.
0: حراسة أمنية 24 ساعة.
1: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
0: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
1: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
0: 02-392-481. موبايل
1: 77-11-76-90 أو
0: 78-11-47-214.
1: فندق بريرة عدن
0: السياحي.
1: رفاهية تلامس أحلامك.
2: تلامس أحلامك.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: 12 عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
3: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
2: جراحة العظام والمفاصل،
3: الجراحة العامة والمناظير،
2: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
3: جراحة العيون،
2: خصم 50% على المعاينة في
3: عيادة أمراض الباطنية،
2: عيادة النساء والولادة،
3: عيادة الأطفال والرضع،
2: عيادة القلب والأوعية الدموية،
3: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا، خصم 20% على
2: الفحوصات المخبرية،
3: جهاز إيكو القلب،
2: الأشعة السينية،
3: جهاز سونار النساء والولادة.
2: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
3: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
2: 77-077-0532.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: بس ممكن سؤال؟
2: ولو ان انا مزنوق شوية في الوقت، بس اتفضلي اسألي. ايه يا كندا، راح فين؟
1: معلش، اصلا انا لازم اسأله لك في ودنك عشان مش عايز حد يسمعني.
2: طب ما احنا لوحدنا يا كندا.
1: ولو بيقولوا البيبان ليها ودان.
2: طب اتفضلي اسألي.
1: هو انت
3: الله الله، ده ايه ده بقى ان شاء الله؟
2: في ايه يا استاذة حكمت، في ايه؟
3: شكلي كده جيت في وقت مش مناسب
4: بصراحة.
3: انت ايه اللي موقفك كده يا بنت انت؟ ومقربة من الباشمهندس اياد قوي كده ليه؟
4: انت ازاي بتكلميني بشكل؟
3: انا اكلمك بالشكل اللي انا عايزاه. انت تسيتي نفسك ولا ايه؟ انت حتة اوفيس بوي ها؟ ولا ناسية نفسك؟
1: انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي.
3: مادام انت بقى الاوفيس بوي، يبقى مكانك المطبخ. يلا اتفضلي.
1: حاضر.
2: ما تنسيش الحلبة الحصى سكر بره.
1: حاضر. الله يخرب بيتك يا حسنة، يعني لازم تسيبيها تخرج من الاجتماع دلوقتي؟
5: هو ايه اللي من ساعة ما دخلت وانت مفخم على الاحترام بالجامد؟ اتفضل يا استاذ بوزو. ايه اخبارك يا بوزو يا حبيبي؟ تشرب ايه يا بوزو بيه؟
6: ما هو ده العادي يا استاذ بوزو. هو انا عمري تطولت عليك؟ لسمح الله.
5: بقولك عم الحاج فكري.
6: نعم.
5: لما تيجي تحور عليا احترم عظم دماغي.
6: حلو عظم دماغي دي.
5: فهمني التيتا ورسيني على الحوار، انت عاوز ايه؟
6: لا خالص، انا مش عايز حاجة خالص. اصلي بصراحة بقى انا بأتنس بوجودك جنبي كصديق عزيز يعني.
5: لخص، عاوز ايه؟
6: بصراحة عاوز الصياعة.
5: صياعة؟ وعاوزني بقى عبها لك في كيسة ولا معاك حاجة تاخد فيها؟
6: كيسة ايه يا بوزو وبتاع ايه؟ الله، انا عاوز اتعلم الصياعة. وقلت مفيش غير كينج الصياعة، راجل الصياعة الاول بوزو اللي كل الناس بتعوزه.
5: اهو انت المرة دي نشنت ونشانك راشة، جيت للراجل المناسب. على رأي المثل، ادي العيش لخبوزو.
6: ايوة هي خبوزو دي. بجد بجد يعني انت ليك في تدريس الصياعة يا بوزو؟
5: ليه في تدريس الصياعة؟ اللي واقف قدامك ده بعون الله مؤسس اول اكاديمية للصياعة في العالم.
6: الله الله، بس انت بتتكلم بجد يا بوزو ولا بتهزر؟
5: ومش بس كده، ده انا كمان صاحب كتاب شرح الصياعة والشقاوة بالتأني والهداوة. وفي الكتاب ده اخترعت نظرية مهمة جدا في الصياعة.
6: ايه بقى؟
5: نظرية الحق يجي بالدراع والحيلة، ما يجيش بالناس العويلة. وخدت براءة.
6: براءة؟ قصدك براءة اختراع؟
5: لا، براءة في القضية اللي اتعملت لي بسبب الكتاب، كنت هتطص فيها 3 سنين، بس لما طلعت شهادة أعامل معاملة الأطفال خدت البراءة على طول.
6: بوزو بقولك ايه، سيبك من النظريات والكتب، خلينا في الواقع العملي. انا عاوز ابقى اصيع واحد في الكوكب.
5: تمام، يبقى تسلم لي نفسك خالص.
6: حاضر.
5: وقبل اي كلام لازم انا اعمل لك اختبار تحديد ليفن الصياع.
6: اتفضل اعمل لي
5: عشان اعرف انا هبدأ معاك منين.
6: انا متهيالي، بص هقولك على حاجة الصراحة يعني كدب خيبة، احنا نبدأ من الاول، من الاول خالص.
5: عيب عليك يا عم الحاج فكري، انا عايزك كده تمتلئ بالثقة وتنتفخ بيها.
6: والله حضرتك شايف كده يا استاذ موزو؟
5: سؤال.
6: اتفضل.
5: قابلك واحد شوح في حتة هادية، طلع سلاحه وثبتك وقالك هات اللي في جيبك، هتعمل ايه؟
6: مش هديله حاجة، همسكه والوي دراعه واخد السلاح من ايده وبعدين اديله بوشه.
5: عم فكري انت بتكذب يا عم فكري.
6: بصراحة يا موزو انا رجبي هتسيب وهطلع كل اللي في جيبي وديهوله، يمكن كمان هروح اجيب اللي في البيت وديهوله.
5: كده يبقى بحق وحقيقي لازم نبدأ من الأول، وبعد إذن الدنيا سلم لي نفسك يا عم الحاج فكري.
6: ما أنا مسلمك نفسي من الأول.
1: يا حسنة، أنت سبتي الزفت حكمت دي تخرج من الاجتماع دلوقتي ليه؟
7: الله، وأنا أعمل لها إيه يعني؟ واحدة قالت لي عاوز أدخل الحمام، إيه أجيب لها كفولة؟ ما كان لازم تقوم.
1: خلاص خلاص، هو دلوقتي طلب مني حاجة غريبة عاوز أشربها.
7: خلاص، طب ما دام غريبة قولي له ما فيش.
1: أنت اتجننتي؟ يعني أول طلب يطلبه مني أقول له ما فيش؟
7: هو طلب إيه يا مسهوك؟
1: هو طلب حاجة كده حصى.
7: حلبة يا فلحة.
1: أيوة حلبة حصى. بس انت عرفتي منين يا أروبة؟
7: لا أروبة ولا نيلة، هو أصلا ما فيش حاجة بتتشرب يا حبيبتي حصى إلا الحلبة يا أخرة صبري.
1: بس المشكلة الكبيرة بقى إنه كان عاوزني أحطها في استحالة استوانة.
7: قصدك استكانة.
1: برافو عليك يا حسنة، حتى دي عرفتيها، انت طول الوقت بتبهريني.
7: ببهرك عشان انت هبلة بس يا حبيبتي.
8: شفتر وان يعني الفصل التاني في الصياعه.
6: استنى يا عم بوزو.
8: ايه
6: لسه ما خدناش الفصل الاول؟
8: لا الفصل الاول مش فاكره.
6: نعم
8: إيه لا لا الفصل الاول ده مقدمه كان لازم تبقى مولود بيها، فسيبك منها. الفصل التاني قاموس الصياعه.
6: يا سلام، هي الصياعه ليها قاموس؟
8: امال دي ليها قاموس ومعجن كمان.
6: معجن؟ قصدك معجم؟
8: اهو ده اللي انت فالح فيه، ركز في الذوق اهميه.
6: حاضر حاضر.
8: إليك اختبار مفاجئ يا فكر دلوقتي، لو واحد بيهزقك وانت عايز تقول له فوق لنفسك هتقولها له ازاي من قاموس الصياعة؟
6: قول له ولا فوق لنفسك. صح؟
8: يا سلام.
6: ايه
8: يعني انت لما قلت ولا كده بقيت صايع؟
6: امال اعمل ايه؟ طيب
8: خد مني بقى، خد مني وتعلم. هتقول له اصحى وشوف مين قدامك عشان تحلى معاك ايامك.
6: اهم ايه لزوم واللف والدوران ده كله؟
8: ما هي الصياعة كده، لازم ان الكلام يبقى لافف ومحدش فاهم منه اني حاجة.
6: اني حاجة؟
8: ايوة. هديك فرصة تانية.
6: اتفضل، انا محتاج فرصة تانية.
8: لما تحب تخوف حد منك وتحسسه انك شبح هتقول له ايه ومن قاموس الصياع؟
6: من قاموس الصياع هقول له ولا انا شبح يالا.
8: تاني احنا قلنا ايه؟ الكلام لافف.
6: وشبح دي لفها ازاي يعني؟
8: بص هتقول له مثلا انا في الشبحانة سوابق وعلى المشاكل بتسابق. او تقول له احنا شبحانة خام وايدينا بتكسر الرخام. اقول لك كمان تقول له ده انا العضل كله، يعني اتكلمني باي في تراي.
6: بس بس بس بس فهمت. اقول له ولا
8: من غير ولا، المثل بيقول لك الصياعة ما فيهاش ولا ولا ولا ولا.
6: تمام تمام تمام يا موزو، فهمت خلاص، انا فهمت كل حاجة. اقول له انا في الشبحانة سوابق وايدينا بتكسر الرخام.
8: ايه ده ايه ده ايه ده
6: ايه؟
8: انت ضربت كل حاجة في بعضيها.
6: انت لسه قايلالي دلوقتي؟
8: بقول لك ياض يا فكر.
6: ياض يا فكري؟
8: عادي، انت حتة تلموس وتلموس فاشل كمان.
6: بس اوعدك اوعدك والله يا مستر رزق،
8: ده احنا هنتعب مع بعض اوي يا فكري.
1: بصي مش عارف، هي ميه سخنه ودلقت فيها البتاع ده، هتطلع ايه بقى؟ الله اعلم.
7: الله اعلم. هو في اوفيس بوي ما يعرفش يعمل حلب حصى؟ لا احنا كده هنتكشف.
1: ما تقلقيش انا شويه شويه حتى اقفلي اقفلي احسن، اياد جاي.
2: ها ايه الاخبار يا كندا؟
1: عملت لك احلى حصى هتشربه في حياتك، بس انت كنت خليتك على مكتبك وانا اجيب لك الحصى ده لحد عندك.
2: لا ما انا جيت لك المطبخ عشان اهرب من الحيزابون اللي اسمها حكمه دي. يا ساتر.
1: تصدق رغم رخامتها بس انا عذراها، صعب قوي ان واحده تشوفك وما تعجبش بيك.
2: لكن انت مش للدرجه دي يعني.
1: للدرجه دي واكتر كمان.
2: كندا انا عاوز اقول لك على حاجه.
1: قول.
2: مش كفايه تقليب لحد كده يعني، زمان المعلقه نفسها دابت.
1: عندك حق، معلش اصل انا حتى سكر زياده شويه. اتفضل دوق.
2: ايه ده ايه ده ده ما فيهوش سكر خالص.
1: ازاي يعني؟ ده انا حطيت 5 معالق سكر.
2: 5 معالق ازاي بس؟
1: وانا هكدب عليك؟ ما هو قدامك ال5 معالق اهو على الارض.
2: على الارض؟ ورميتيهم على الارض ليه؟
1: مش انت اللي قلت؟
2: انا قلت ايه؟ انا قلت سكر بره، تقومي رميهم على الارض بره الكوبايه؟
1: هي بره دي ليها معنى تاني؟ لو ليها معنى تاني قول لي.
2: يا كندا يا كندا، السكر بره ده يعني لوحده في السكريه. انت ازاي بس اوفيس بوي؟ انا مش فاهم، مش عارفه سكر بره يعني ايه.
1: ما انا عارفه، بس السكر ده مضر جدا وانا بخاف عليك يا اياد، قصدي يا استاذ اياد.
2: عارفه يا كندا اللي انت عملتيه دلوقتي ده خلاني حاسس بايه؟
1: ايه؟
2: خلاني حاسس يعني خلاني حاسس ان عايز استفرغ.
1: بس ايه ايه ده؟
6: وايه الحته المقطوعه اللي انت جايبني فيها دي؟
8: ما انا قاصد عشان لو مقطوعه نلحمها.
6: يعني انت شايف ان ده وقت سماجه يعني؟
8: عندك حق، هنا التلميذ اتفوق على استاذه.
6: عجبتني استاذه دي، بس برضو ما جاوبتنيش على سؤالي، احنا هنا ليه؟
8: احنا هنا في مرحلة العمل.
5: عملك اسود ومنيل يا بوزو.
8: وانت مش خلصت الكرسي النظري وعملنا لك اجزان ونجحت وجبت ساكسفولالي؟
6: يعني ايه؟ ولو اني مش فاهم بس ايوه ايوه سيدي حصل.
8: خلاص، عشان بقى تستلم الشهادة لازم انت تزاول في الامتحان العملي.
6: همشي وراك للاخر. ايه علاقة الامتحان العملي بالمكان المهبب اللي احنا فيه ده؟
8: الساعة في ايدك كام؟
6: الساعة 12 الى 5.
8: المكان اللي مش عاجبك ده مكان لقاء العمالقة.
6: العمالقة؟
8: ايوه، المعلم حنش والمعلم شلوفة هيحضروا برجالتهم كمان 5 دقايق.
6: ايوه، وانا مالي ومال المعلم حنش والمعلم حلوفة دول؟
8: حنش وشلوفة، اوعى تغلط في الاسماء احسن، دي بتطير فيها رقاب.
6: ايوه ايوه ماشي. انا بقى المفروض اعمل ايه مع الناس اللي بتطير الرقاب في مجرد اسم دي؟
8: حاجة بسيطة، المعلم حنش برجالته مع البضاعة والمعلم شلوفة برجالته مع الفلوس.
6: تمام، انا بقى ايه المطلوب مني ان شاء الله؟
8: انت هتثبت الاتنين
6: حنش وحلوفة
8: برجالته.
6: لا ده حاجة بسيطة جدا. بقولك ايه كده، خمس الكلام ولازم اقولك سلام.
8: كلام وسلام؟ وانت لما قفتها بقيت صايع يعني؟ تعال هنا، رايح فين
6: يا عم؟ انا ماشي.
8: ماشي؟ طب وكرسي الصياع وشوش؟
6: شوشو؟ اه صح، عشانك شويكار هرمي حنش وشلوفة في النار.
8: اصلي اصلي يا عم الحاج فكري. الحق الحق، هم جايين هناك هم. انا هطير وانت عليك تدير.
6: ادير ايه؟ انت مجنون؟ انت عايز تسيبني وسط الوحوش دول؟
8: اجمد كده امال. شوشو؟ ها شوشو؟ وبعدين انا هسيبك اه، بس انا محصص ورائم، ولو حد اداك على قفاك دوس على بوزو نجمة شباك.
6: ادوس عليه يا اخويا؟
8: دوس على بوزو نجمة شباك. بقى خالص امنياتي بالتوفيق.
9: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد.

0: السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا.
6: عبر أثير إذاعتنا.
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول،

0: الحركات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.

في 25 أغسطس عام 1953 خضع مريض اسمه هنري مولايسن لعملية جراحية في الدماغ. استأصل الطبيب فيها منطقة اسمها حصان البحر أو هيبوكامبال ريجن، والسبب هو أن هنري كان يعاني من الصرع ووصل إلى درجة كان الموضوع يهدد حياته. الدكتور اللي أجرى له العملية ظن أن هذا هو الحل الأمثل لعلاج هنري، وأن أقصى ضرر ممكن أن يصيب هنري في هذه العملية هو تأثر عواطفه قليلا. في البداية كانت النتائج مبشرة، اختفت أعراض الصرع بشكل كامل، وظلت شخصية يعني هنري وملامحها ما تغيرت. فوق هذا كله ارتفع مستوى الذكاء عنده على مؤشر IQ. لكن المفاجأة الأولى اللي الدكتور شافها هي أن بعض الأحداث في 10 سنوات الأخيرة من حياة هنري اختفت تماما من ذاكرته. هنري المسكين ما خسر فقط معظم ذكرياته السابقة، بل أيضا صار عاجز عن تكوين أي ذكريات جديدة، صار حرفيا يعيش في حدود اللحظة، وبعد ما تمر ثواني ينسى كل شيء. كان يأكل أكثر من مرة في اليوم، كان يشوف الفيلم أكثر من مرة لأنه ناسي، ولما يأتيه شخص ويسلم عليه ويروح عنه ويرجع له كان يحييه وكأنه يشوفه لأول مرة. الكثير من علماء الأعصاب تسابقوا إلى هنري مولايسن علشان يدرسون حالته، ومنهم طالبة دكتوراه في ذلك الوقت اسمها بريندا ميلنر. بريندا عطت هنري رقم مكتوب على ورقة وطلبت منه أن يحاول يحتفظ بالرقم في ذاكرته، فظل هنري يردد هذا الرقم بينه وبين نفسه بشكل مكرر حتى قدر أنه يتذكره لمدة 15 دقيقة. وهنا اكتشفت بريندا اكتشاف غير فهمنا لعلم الأعصاب، ألا وهو أن الذاكرة تنقسم إلى نوعين: الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى. بريندا تسمى اليوم مؤسس علم النفس العصبي. الذكريات بمختلف أنواعها تخزن في الدماغ على خطوات متتالية. خلنا نأخذ مثال بسيط، لما تناديك الوالدة علشان تتغدى يتحول هذا النداء في دماغك إلى نبضة كهربائية تنتقل بشكل سريع عبر شبكة من الخلايا العصبية حتى تصل إلى قشرة الدماغ، وهو مكان الاحتفاظ بالذاكرة قصيرة المدى. فتتخزن ذكرى هذا النداء هناك مؤقتا بحيث تكون متاحة للاسترجاع خلال مدة قصيرة تتراوح بين عدة ثواني إلى عدة دقائق، وبعدها تنتقل الذكرى من جديد عبر الخلايا العصبية وتمر عبر منطقة حصان البحر ومناطق أخرى إلى أن تصل إلى مناطق الذاكرة طويلة المدى، وهي مساحات تخزين متعددة موجودة في أنحاء مختلفة من الدماغ. لكن لأن نداء الغداء مو مهم، لذلك ما يتخزن في الذاكرة طويلة المدى. وهذا اللي فسر قدرة هنري مولايسن أن يحتفظ بالمعلومة اللي يتلقاها لمدة زمنية بسيطة تقدر بالثواني ونسيانها تماما بعد انقضاء هذه المدة. لكن شو هو الدور اللي تقوم فيه منطقة حصان البحر للاحتفاظ بالذكريات؟ خلونا نفهم أولا كيف تعمل الخلايا العصبية في الدماغ. كل خلية عصبية تحمل مجموعة من الزوائد في أطرافها، هاي الزوائد تؤمن عملية اتصال الخلية بالخلايا الأخرى بهدف نقل الإشارات الكهربائية أو الكيميائية. النقطة اللي يحدث فيها الارتباط أو يعني بين الزوايا تسمى نقطة الاشتباك العصبي سينابس، وهذه النقطة بالحصين تكون محاطة ببروتينات خاصة تقوي عملية الاتصال بين الزوائد العصبية، وبالتالي تساعدنا على نقل ذكرياتنا إلى مناطق التخزين طويلة المدى. أكيد بعضكم يتساءل إذا كانت منطقة حصان البحر تنقل كل ذكرياتنا إلى منطقة التخزين طويلة المدى، ليش إذن تنمسح بعض الذكريات من أذهاننا وكأن شيئا لم يكن؟ هل ممكن يكون عندنا مشكلة في منطقة حصان البحر مثل هنري؟ أبدا، هذه المسألة طبيعية جدا، لأن عملية انتقال ذكرياتنا إلى مناطق التخزين طويلة المدى ما تتم بمجرد انتقالها عبر حصان البحر. التكرار هو سر التذكر. لما نكرر شيء لكم من مرة تنطلق نواظات كهربائية متعلقة بالذكريات يعني، لتمر بشكل مكرر عبر نقاط الاشتباك العصبي في داخل الحصين، وكل ما زاد مرورها عبر هالنقاط تزداد بالمقابل كفاءة الاتصال بين الخلايا العصبية، وبالتالي
ترتفع فرص نجاح انتقال هذه الذكرى إلى الخزائن الدائمة في داخل الدماغ. يتذكر الواحد منا بعض اللحظات الجميلة في حياته بكل وضوح، مثل لحظة تخرجه من الجامعة لما يقول لأستاذه أتوقع لك مستقبل مشرق، لكن ما يتذكر شو تعشى أمس، لأن التخرج كان حدث فارق ومؤثر في حياته، فيه الكثير من المشاعر وظل يسترجعه ويتذكره لفترة طويلة. أما العشاء يعتبر حدث روتيني وما فيه مشاعر ولا يشكل تجربة فارقة، ولذلك يتبدد هذا النوع من الذكريات إلى الأبد. ما تسألت مرة من هم اللصوص اللي يسرقون ذكرياتك؟ أحد هاللصوص هو الإجهاد المزمن اللي يصيبك في زحمة الحياة وتراكم المسؤوليات بشكل لا نهائي. فشو يسوي؟ يتسبب في إفراز الكثير من المواد الكيميائية في داخل الجسم علشان تخليك متيقظ ومستعد للتعامل مع هالمسؤوليات الضخمة في حياتك. وتراكم هالإفرازات في جسمك مع مرور الزمن يؤدي إلى موت بعض الخلايا الدماغية وعدم قدرة الدماغ على تشكيل خلايا جديدة. الاكتئاب أيضاً من هؤلاء اللصوص، لأن المكتئب يحتفظ في الغالب بنسب قليلة من مادة السيروتونين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالإثارة والسعادة، فما يكون هذا الشخص مهتم أو مستثار في داخله لتلقي المعلومات الجديدة، وبالتالي ما تنحفظ في الذاكرة تماماً مثل وجبة العشاء العادية. بسألك، شو اللي يصير لسيارتك لو ما استخدمتها لشهر كامل؟ البطارية بتفضي، صح ولا لا؟ والدماغ مثل السيارة، إذا توقفت عن استخدامه بفاعلية لفترة معينة تبدأ قدراته في الحفظ والاسترجاع تنخفض تدريجيا. وعلشان تتجنب هذا، فأبسط شيء تسوي هو التواصل مع الناس، لأن يحفز الدماغ أن يكتسب مهارات جديدة ويستوعب ويحفظ الكثير من المفردات اللغوية، وبالتالي يظل يعمل بنشاط طول الوقت. اللص الآخر اللي يسرق منه كلنا بلا استثناء هو التقدم في العمر، ومع مرور الزمن تبدأ نقاط الاشتباك العصبي الموصلة لذكرياتنا تضعف، وتبدأ منطقة حصان البحر في فقدان خلاياها بمعدل 5% كل 10 سنوات من بعد سن 40، إلى أن تصبح النسبة الكلية المفقودة من الخلايا 20%. تصوروا مع بلوغ الإنسان عمره 80، هذا الانكماش الدماغي يصاحبه انخفاض في نسب إفراز النواقل العصبية مثل الناقل العصبي أسيتيلكولين، وهو ناقل مهم جدا للتعلم والذاكرة، وكنتيجة لكل الأسباب هذه يواجه الشخص المتقدم في العمر، طبعا يعني مش دائما لكن غالبا، يواجه صعوبات في تشكيل ذكريات جديدة أو حتى استرجاع الذكريات القديمة. لكن رغم هذه الأشياء اطمنوا، ما زلنا نملك مفاتيح لتقوية الذاكرة واسترجاع بعض المفقود من ذكرياتنا. بس قبل ما نقدر أن احنا نستخدم هالمفاتيح، لابد أن نصحح بعض الأفكار المسبقة الموجودة عندنا في الذاكرة. خلنا نكون صريحين، أمثالنا كثير منها سلبي جدا، ومنها مثلا المثل اللي يقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالنقش في المدر، يعني الماء. لكن الفكرة هذه خاطئة تماما. هاي الفكرة السوداوية العلماء أثبتوا بالعلم أنها خطأ، واليوم ممكن أن الشخص يتعلم حتى في الشيخوخة. الدماغ البشري يمتلك قدرة مدهشة على التكيف تسمى المرونة العصبية أو نوروبلاستيسيتي. من خلال هذه المرونة دماغك يقدر يشكل ممرات عصبية جديدة ويعدل الوصلات العصبية الموجودة بما يتناسب مع احتياجاتك، وهذه قدرة مستمرة يقدر يستخدمها الدماغ بشكل لا نهائي وفي أي مرحلة عمرية، بس إذا لقى التحفيز المناسب. إذن التقدم في السن ما يعني بالضرورة فقدان الذاكرة، بس لازم يبذل المسن جهد مضاعف لتقوية ذاكرته والحفاظ عليها، ومن أهم الخطوات لفعل ذلك هو التواصل الاجتماعي. كلية هارفارد للصحة سوت دراسة راقبت خلالها مجموعة من المسنين على 6 سنوات، وأثبتت في هالدراسة أن المسن اللي يتمتع بمعدلات عالية من التواصل الاجتماعي كان معدل تراجع الذاكرة عنده أبطأ من الآخرين.

هل تعرفون أن الرياضة تقوي الذاكرة؟ حد بيقول كيف؟ الذكريات ما تتخزن في منطقة واحدة في الدماغ، بل تتوزع فيه، ولذلك من أسرار الذاكرة القوية هو الدماغ اليقظ والرياضي. حد بيقول معقولة؟ نعم معقولة، الدماغ يقدر يكون رياضي مثل الجسم، وهنا يأتي المثل الإيجابي: العقل السليم الجسم السليم. ولهذا ينصح دائما أن الواحد يمارس رياضات، يعني ما تشغل فقط جسمه لكن حواسه كلها. يعني مثلا البادي بيلدينغ أو رفع الأثقال هي رياضة زينة لكن ما فيها تشغيل الحواس، بعكس مثلا تسلق الجبال أو الجري أو السباحة. في هالرياضات تكون أنت مركز علشان توازن جسمك. وأيضا هذه معلومة يعني لطيفة لكن غريبة نوعا ما، لما تمارس الرياضة في أماكن فيها ناس تتم أنت مشغل كل حواسك وتبقى يقظ علشان تحاسب اللي حولك. أنا مثلا وايد أحب ركوب الدراجات الهوائية، ولما أروح الميدان أظل يقظ طول الوقت عشان ما أخبط في الناس، ولما أخلص أشعر بحيوية عجيبة. تعرفون ليش؟ لأن الدماغ شغال مع الجسم طول الوقت. لذلك اطلعوا من بيوتكم ومارسوا الرياضة مع الناس. حد بيقول يا أخي ما عندي وقت أسوي رياضة، ماشي حل ثاني؟ أكيد شيء، لكنه ما يغني عن الرياضة. هل جربت التأمل؟ بالمناسبة هذا الموسم عندنا حلقة كاملة عن التأمل. لما تمارس التأمل بشكل منتظم تبدأ تتخلص من أشياء كثيرة تسوي لك قلق في حياتك، وهلع وآلام وضغط وأشياء كثيرة، وفي المقابل تبدأ قدرتك على الإبداع تزداد وذاكرتك تصير قوية. تعرف كيف؟ الشخص اللي مارس التأمل يكون عنده نشاط كبير في الشق الأيسر من منطقة الفص الجبهي في الدماغ، وهي إحدى المناطق المسؤولة عن العواطف والسعادة. وأيضا التأمل يزيد من كثافة القشرة المخية في الدماغ. فشو اللي يصير؟ تزداد كفاءة الاشتباكات العصبية اللي ذكرناها قبل قليل، وبالتالي يصبح الدماغ أكثر قدرة على التركيز، يعني يستوي شارب وتصبح الذاكرة أقوى. حد بيقول يا أخي ما أحب التأمل، ماشي حل ثاني؟ فيه حل الأكل. لا تقول بعد ما أحب الأكل. تعرفون الأوميغا 3؟ الأوميغا 3 نحن دائما نأخذها في الحبوب، وهذا خطأ. في مصادر كثيرة طبيعية للأوميغا 3، وفي دراسة نشرت في كلية هارفارد للصحة قال باحثون فيها أن الطعام اللي فيه أوميغا 3 مثل السلمون والتونة والأكل البحري يرفع لياقة الدماغ. وإذا كنت ما تحب الأكل البحري فتقدر أنك أنت تلقى الأوميغا 3 في المكسرات مثل الجوز وبذور الكتان والبقوليات والفاصوليا الحمراء والخضروات مثل السبانخ والبروكولي وأشياء كثيرة غيرها. سمعتوا عن الدهون المشبعة؟ هي الدهون الموجودة في اللحم الأحمر والحليب كامل الدسم والجبنة والزبدة وأشياء غيرها. هذه الدهون كثرتها تسبب الكوليسترول، وأي شيء يضعف لياقة الجسم وخصوصاً الأشياء اللي تسد الشرايين وتبطئ حركة الدورة الدموية تضعف لياقة الدماغ وبالتالي الذاكرة. لذلك تحتاج أنك تخفف من أكل الأشياء اللي فيها كميات عالية من هذه الدهون. وايد نسمع هالكلام أن الفواكه والخضروات مفيدة للجسم، بس ليش؟ لأن بحطوها في نظامكم الغذائي على طول علشان تخلص أدمغتكم وأجسامكم من السموم. الشاي الأخضر والقهوة فيهم مركبات اسمها بوليفينولز، وهي من أقوى أنواع مضادات الأكسدة. هذه المركبات تحمي خلايا المخ من الهرم، وأيضاً تخليه نشيط وتقوي الذاكرة. أضحك تضحك لك الدنيا، وأيضاً تضحك لك الذاكرة كذلك. الضحك يتميز عن باقي الانفعالات العاطفية بأن ظهوره يحتاج لمساهمة أكثر من منطقة في داخل الدماغ. فشو اللي يصير؟ يؤدي إلى تنشيط الدماغ كله وبالتالي تنشيط مناطق الذاكرة. وكذلك تبادل الحوارات المضحكة مثل النكت والمجهود الدماغي للواحد يبذل لفهم النكتة أو حتى إيصالها، هذا الشيء مؤثر جدا في أن يزيد مقدرة الدماغ على التعلم والإبداع. في طريقة جميلة علشان تتذكر الأشياء، اربطها في صور في خيالك وخلي تكون صور مضحكة. يعني مثلا لو أنت رايح تشتري أغراض من السوبر ماركت، تخيل أنك لما تطلع من البيت تلقى بحيرة حليب، وسلم المنزل عبارة عن حبات موز، وتخيل سيارتك صندوق خضرة ومصابيحها الأمامية طماط، مقودها بروكلي وعجلاتها برتقال. بهالطريقة مستحيل تنسى الأغراض اللي أنت رايح بتاخذها. في شيء آخر،
الإنسان عنده 8 ثواني فقط أنه يحفظ اسم شخص توه متعرف عليه. فشو الحل طيب؟ الحل أنك أنت تربط اسمه بشيء في حياتك. يعني مثلا إذا واحد قالك اسمي خميس، قول مباشرة إجازة أو ويكند، وبهالطريقة مستحيل أنك أنت تنساه. الناس اليوم تعاني من ضعف الذاكرة، وهذا مش مرض، لكن الحياة تشعبت وايد، وبدال ما كنا نقرأ الجريدة مرة واحدة في اليوم، صارت المعلومات تأتينا من كل مكان. ولهذا نحتاج اليوم أن نطور أدمغتنا بالتمارين والتأمل والغذاء الصحي والرياضة، وأيضا نحتاج أن نتوقف عن محاولة معرفة كل شيء في الحياة وعن السعي الجنوني عشان نكون الأشهر والأفضل والأجمل والأقوى والأذكى، وأن نبذل في هالحياة قدر المستطاع ونحاول ترك أثر طيب ونساعد الآخرين، وما ننسى أن نستمتع بها. يقول تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.

0: ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات.

0: مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله تعالى، والصلاة الزاكية الطيبة على نبينا محمد تتوالى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم أحسن الحديث. بعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى حال أولئك الفاسقين مع أمثال القرآن وضلالهم بها، خاطب الله تبارك وتعالى من خاطبهم من قبل وهم الناس، أو هو خطاب لأهل الكفر منهم خاصة، فقال جل وعلا: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف يؤتى بها في الأصل للاستفهام عن الحال، وهذا الاستفهام هنا فيه إنكار عليهم وتقريع لهم وتوبيخ. فكيف تجحدون الله الذي دل على وجوده وقدرته، ما يشعر به كل واحد منكم من أنه وجد بعد العدم؟ فهذا تعجيب من حالهم وكفرهم مع قيام الأدلة والبراهين الساطعة على وجود الله وعلى قدرته. فالاستفهام هنا ليس استفهاما محضا، فكان كقول الله عز وجل: فأين تذهبون، وليس المراد أن يجيبوا عن ذلك، بل المراد التعجيب من حالهم وقولهم على النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا من مذاهب شتى، منهم من قال إنه ساحر، ومنهم من قال إنه كاهن، ومنهم من قال إنه شاعر، ومنهم من قال غير ذلك. وفي هذه الآية في قوله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، في هذه الآية أيها الكرام إثبات موتين وإثبات حياتين. الموتة الأولى العدم الذي يكون قبل الخلق، والحياة الأولى نفخ الروح، نفخ الروح الذي يكون في بطن الأم. أما الموتة الثانية فهي عند مفارقة الروح للجسد، والحياة الثانية هي حياة البعث بعد الموت، وذلك عقب النفخة الثانية. فهي مثل قول الله جل وعلا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فمن كان قادرا على إماتتكم وإحيائكم وهو ربكم جل وعلا الذي يلي ذلك، وجب ألا تكفروا به، فمن كفر به استحق التوبيخ والتقريع والإنكار. وبعد أن ذكر الدليل على وجود الله تعالى وعلى قدرته، نبه إلى أنه يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولما استعظموا أن يعيدهم بعد موتهم عرفهم خلق السماوات والأرض، ليدل بذلك على أن إعادة الحياة فيهم وقد خلقهم من قبل هين عليه عز وجل، وليس بأكبر من خلق السماوات والأرض. ثم إليه ترجعون، إليه ترجعون، قدم إليه ليدل على القصر، أي إليه وحده دون غيره ترجعون. وفيه أنهم خلقه وحده، وأنهم سيعودون إليه وحده جل وعلا. ثم أتت آية فيها تكميل للاستدلال الذي جاء في الآية قبلها، للاستدلال على قدرة الله تعالى، فقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم أي لأجلكم، لطفا بكم، ما في الأرض بعد أن سوى الأراضين سبعا، أي بعد أن سوى الأراضين سبعا كان منه سبحانه وتعالى أن خلق لكم ما في هذه الأرض جميعا. وفي هذا إعلام بأن حاجة الإنسان لا تقوم بشيء دون شيء، وإنما تقوم بكلية ما في الأرض. وفي هذه الآية دليل عند جماعة من علماء الأصول ومن الفقهاء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يمنع شيء ولا يحرم إلا بدليل شرعي. والمعنى: إن كفركم هذا جحود عظيم، جحود بنعمة الله عليكم وما أمدكم
به سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذه الآية فيها تتميم للاستدلال الذي في الآية قبلها، لأنها بدأت بلا واو، فبدأت بلا عطف بالواو في أولها، وذلك ما يسميه علماء البلاغة الفصل، لكمال الاتصال بين الجملتين في العربية. وذلك أن نعمة الإيجاد التي ذكرت في الآية الأولى تكملها نعمة الإمداد التي جاءت في هذه الآية. فهم لا يشكون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم، ولا يشكون أن الله هو الذي خلق لهم ما في الأرض جميعا، ومع ذلك فالله عز وجل نزلهم هنا منزلة الجاهل. لماذا؟ لأنهم تصرفوا تصرف من يجهل ذلك فكفروا. فقال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكأنهم لا يعلمون هذا الأمر ولا يعرفونه. وبهذا نعلم أيها الأحبة في الله أن الذي يتصرف تصرف العابثين يخاطب مخاطبة العابثين، وأن الذي يتصرف تصرف الكافرين فإنه يخاطب مخاطبة الكافرين الجاحدين. ولهذا كانت هذه الآية فيها من الفائدة ما فيها. ثم قال الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إليها جل وعلا، قصد إلى السماء. ولفظ استوى يأتي أيضا بمعنى على، فسواهن سبع سماوات. التسوية أنه جل وعلا جعلهن على استواء وتقويم، وأعطى كل سماء منهن حظها، وهذا كقوله جل وعلا وأوحى في كل سماء أمرها. فربنا جل وعلا هو مقوم السماوات، وهو مدبرهن ومصلحهن عز وجل. وهنا سؤال، لماذا جاء ضمير نون النسوة للجمع مع أن المذكور السماء مفردة؟ فالجواب أنه أريد بلفظ السماء الجنس، أي كأنه قيل جميع السماوات، كما يقول العرب كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس، ويقصدون بذلك كثرت الدراهم والدنانير. ويجوز أن يعود الضمير أي نون النسوة على أجزاء السماء ونواحيها، فجمعت باعتبار تعدد أجزائها وتعدد نواحيها. وهو بكل شيء عليم، فالله عز وجل يعلم كل شيء، وكل دلائل القدرة التي ذكرت من قبل لا تصدر إلا من عليم. ومن جملة علمه أنه يعلم كفر الكافر وجحود الجاحد، وعلمه ذلك سيقضي على ذلك الكافر والجاحد الذي لا يعود عن كفره وعن جحوده بأن يعاقب العقاب الأليم. فكان هذا فيه المعنى الذي يشبه قول الله جل وعلا إن ربك لبالمرصاد، أي أنه رقيب عليكم يرى أعمالكم ويطلع عليها. فكان الواجب أن يحذر الكافر والمعاند عقوبة ربه سبحانه وتعالى. وللناس كلام كثير حول خلق الأرض وخلق السماء، أي ذلك كان أولا؟ نضرب عن ذلك صفحا، ونذكر بأن ثم في قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء، قال في ذلك بعض أهل العلم إنه جيء بها للتعظيم، فكأن ذلك لتعظيم ما سيكون بعد خلق الأرض، وهو أن السماء أشد في الدلالة على القدرة وأبهى منظرا، وقدم الأرض سبحانه وتعالى ها هنا لأن البشر يباشرون ويلابسون ما على الأرض،
فامتن عليهم سبحانه وتعالى بما هو ملابس لهم وما يباشرونه قبل الكلام عن خلق السماء. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عاد
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لاحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781

0: 2961111 فروعنا في سيئون.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: فندق بريرة عدن السياحي،
8: فندق بريرة عدن السياحي.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
2: الرفاهية والمرح يلتقيان.
1: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
2: طيرمانات مجهزة،
1: غرف خاصة للعرسان،
2: خدمة غرف على مدار الساعة،
1: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
2: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
1: وموقف خاص للسيارات،
2: حراسة أمنية 24 ساعة.
1: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
2: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
1: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث.
5: هاتف 02-392-482 أو
2: 02-392-4481 موبايل
5: 77-11-76-90 أو
2: 78-11-47-214
5: فندق بريرة عدن
7: السياحي
5: رفاهية تلامس أحلامك
7: تلامس أحلامك.
9: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1970.

0: 1999 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
3: 12 عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
4: في مناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
3: جراحة العظام والمفاصل،
4: الجراحة العامة والمناظير،
3: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
4: جراحة العيون.
3: خصم 50% على المعاينة في
4: عيادة أمراض الباطنية،
3: عيادة النساء والولادة،
4: عيادة الأطفال والرضع،
3: عيادة القلب والأوعية الدموية.
4: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا. خصم 20% على
3: الفحوصات المخبرية،
4: جهاز إيكو القلب،
3: الأشعة السينية،
4: جهاز سونار النساء والولادة.
3: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
4: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327777، واتساب
3: 77-077-0532.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي، في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وداود: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ورواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بركعتي الفجر فإن فيها فضيلة. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: رؤيا اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام،
2: نادى المنادي عالصلالة
3: والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية، اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك

0: يفيدك والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

اف ام 88.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 21. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. نتناول في هذه الحلقة بالشرح والتحليل والعرض رواية نهار بومة لمؤلفها ليوناردو شاشا. من أهم المميزات ومفاتيح النجاح لرواية ما هي قدرة الروائي على صياغة البداية بصورة جاذبة، أن تستدعي شغف القارئ لتتبع الرواية، أن يستسيغ لغتها ويشده أسلوبها وتثير إعجابه إطلالات شخصياتها والمكان وأبجدية الحكاية، وذلك ما تمكن منه الروائي الإيطالي ليوناردو شاشا في روايته نهار بومة، وهي رواية تدور أحداثها في جزيرة الصقلية، تحمل طابعا بوليسيا في ظاهرها وبعدا سياسيا في باطنها، حيث تجري الرواية في زمن الصراعات الشيوعية الإشتراكية والفاشية في إيطاليا، والتي يختلط فيها السياسة والاقتصاد والجانب الاجتماعي أيضا، ويطل منها رأس عصابة الجريمة المنتظمة أو ما يسمى المافيا، والتي يحاول أحد أبطال الرواية النقيب بيلودي إثبات وجودها من خلال جرائم متشابكة يتولى التحقيق فيها. صراع رجال القانون والمافيا التي تتلحف بالسياسة ورجالها هو العنوان الأبرز للرواية، لكن الأكثر بروزا بالنسبة لي كانت تلك الرسالة التي أرفقها ليوناردو شاشا في نهاية الرواية حول ظروف كتابة الرواية وتعديلاتها، مشيرا إلى أن القيود التي تحاصر الكاتب الإيطالي بالمقارنة مع غيره، والأمر الملفت أن الرسالة أرفقت في الطبعة 11، وأرى أنه ربما بذلك استعان بحصانة نجاح الرواية يتمكن من كتابة الرسالة. تزينت الرواية بجرعة ثقافية صقلية بشكل خاص وإيطالية بشكل عام، نثر الروائي عناوينها خلال الأحداث الأولى وتولى المترجم شرح تفاصيلها على الهامش، وذلك ميز الرواية بالنسبة لي كقارئة تحب التعرف على ثقافة البلد من خلال أدبه الروائي. والحقيقة أن المترجم ملم بشكل كاف بالثقافة الإيطالية، ما جعل من هوامش الرواية جرعة لطيفة من الثقافة الإيطالية في العديد من الجوانب. تمتعت الرواية بلغة جميلة كما تقول الدكتورة رانيا، سلسة وواضحة، ليس فيها إسهاب ممل أو اكتظاظ جاف. ومن اللافت في الاتجاه المقابل اضطرار المترجم في كثير من الأحيان إلى التكهن بما يقصد في الحوارات أو حول الأطراف التي يدور بينها ذلك الحوار من خلال وضع هذه التكهنات كهوامش، وكذلك أخذ الأحداث بالتهاوي بعد اشتدادها ووصول القارئ لذروة الانفعال مع اشتداد وتيرة التحقيق، والذي يأخذ طابعا رائعا من خلال الحوار البارد الحار بين النقيب بيلودي والمتهم دون ماريانو أرينا المتسم بالبعد الإنساني والفلسفي أكثر منه اتسامه بالبعد البوليسي. ففجأة ينقلنا الروائي إلى مدينة روما من خلال شخصيتين غامضتين تحملان كاميرا الأحداث إلى داخل البرلمان الإيطالي لتسليط الضوء على الصراعات السياسية الحزبية، ثم الانتقال بدون تفسير إلى ابتعاد النقيب بيلودي إلى مدينة أخرى لقضاء أجازة ومتابعته تبدد جهوده التحقيقية وخروج المتهمين مثل الشعر من العجين على الطريقة المافيوية من بعيد. كانت رحلة ممتعة في الأدب الإيطالي وتجربة قرائية مختلفة مميز خوضها. هكذا أيها السيدات والسادة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، نشكر لكم حسن الإصغاء وطيب المتابعة، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.

وطنية FM 88.9 فاصلة تسعة. قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

موسم يتجدد للقاكم من جديد، لنتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربي وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهني مين؟ منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهني مين؟ معدن الشيبانية أعلى عدنية FM 88.9 لون جديد.

فالسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدنية بترددها الجميل 91.3 وأيضا على 89.1. نرحب بكم بهذا اليوم اللي هو يوم الخميس، وما يحلى الخميس إلا ببرنامجنا الفني المسائي تنمين. وأعود لكم من جديد بعد غياب أسبوعين، ولكن نعود لكم إن شاء الله بكل ما هو جميل كجمال قلوبكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. نرحب بكم بهذا اليوم يوم الخميس الذي أتمنى فيه تواصلكم والعودة لبرنامجنا من جديد. فأرقامنا هي كالتالي 774-684-9، وبنستقبل كافة الاتصالات وكافة التهاني وكافة الإهداءات في هذا اليوم بساعة وربع. نحن تأخرنا شوية بسبب خلل بسيط، ولكن قلنا ضروري نطلع معكم بحكم أننا غبنا في ساعتين في أسبوعين ماضيين. فمستمعينا في كل مكان، دعونا نستقبل اتصالاتكم وتهانيكم، وأنا سعيد جدا بهذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدنية FM. واليوم خميس، وما يحلى الخميس إلا بإيش إلا بالأغاني اليمنية اللي بنحضرها لكم، وأيضا بالأغاني اللي أنتم بتختاروها وبتطلبوها وإحنا بننفذها. فمستمعينا في كل مكان، دعونا نروح نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من برامجنا الفني المسائي تهنمين بأغنية يمنية رائعة للفنان الرائع الجميل، وهي أغنية حصرية أيضا للفنان هاني الشيباني الذي متعنا بهذه الأغنية الجميلة، وإن شاء الله تنال إعجابكم. ونرحب أيضا بكل اللي يسمعونا ويتابعونا ويشاهدونا على صفحتنا في الفيسبوك، وأيضا على قناتنا في اليوتيوب، وأيضا على التيك توك. فقال المولعي بن عوض إيش قال يا هاني الشيباني، فخلونا نروح نستمع إلى هذه الأغنية اللي من طبعا هي أغنية حصرية جديدة للفنان الرائع الجميل هاني الشيباني. فمستمعينا بتكون الأغنية الأولى في حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين، فخلونا نروح نستمع إليها ومن ثم نعود لنستقبل كافة اتصالاتكم.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة.

0: وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
3: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
2: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
3: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
2: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
3: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
2: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
3: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
5: والتكنولوجيا المتطورة.
6: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجانا لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
8: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
8: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
8: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
8: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.

0: مهسة، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
3: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. 9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، متابعينا عبر صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر، وأيضا على قناتنا في اليوتيوب وعلى التيك توك، وأيضا اللي يسمعونا على 89.1 في عدن ولحج وأبيان والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافع. فقبل ما نروح إلى الفاصل الإعلاني، كان معنا العم رياض حفظ الله ورعاه وطالب أغنية للزيدي، ولكن كنا بناخذ اتصال ولكن الاتصال راح، فخلونا بس ننوه برقمنا اللي هو كالتالي 7746894، هذه رقمنا، ما عليكم إلا التواصل. ومعنا اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو
1: حياك الله.
0: حيا بمن جانا.
1: فقدنا لكم كثير.
0: حياك يا استاذ محمد فضل، كيف حالك؟
1: والله سلبكم واصل ما حد يجيك، فقدنا لكم.
0: والله موجودين معك. الان ان شاء الله بنعود و
1: برنامج
0: ما تقلقش
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: حياك استاذ محمد، من حاب اليوم تهني وايش حاب تسمع اليوم؟
1: سمعنا كل محمد علي طبيعي من الثاني ساعه يا اخو تشاع الخطلة.
0: ان شاء الله بيدخل معنا. ايوه تفضل. انقطع الاتصال يا استاذ محمد فضل، يا ريت تعاود معنا مره اخرى. طبعا خلونا نروح نستمع الى الاغنيه اللي طلبها العم رياض، هي اغنيه للفنان الزيدي محمد عبد الزيدي، يا حبيبي العمر يا حبيبي العمر حبك. فخلونا نروح نستمع لها ومن ثم نعود لكم مستمعينا في كل مكان.

0: استاذ محمد عدت لنا من جديد.
1: عدنان.
0: يا استاذ محمد تفضل.
1: قدنا يفضل الحوت.
0: ها.
1: محمد عدت
0: لنا من جديد. يا استاذ محمد
1: تفضل. اقول لك يا محمد علي وتحياتك لمحمد علي من الاخرين حاول مثل بكم من الخط ما جاش معه.
0: الله يحيي يا رب.
1: ابو عمار واطول له اغنية تسع علوي ياسين ياسين ياسين من داخلين يجبر الحسين

0: عرفت شيء معاكم.
1: ياسين ياسين ولا يهمك يا استاذ محمد فضل، ابشر بالسعادة.
0: وكل اصدقاء وقعد وانت وكل الناس
1: احفظك ربي يسعدك.
0: واحد
1: اهلا وسهلا. اهلا
0: وسهلا.
1: هلا هلا يا مرحبا. خلونا نروح الى اغنيه للزيدي محمد عبد الزيدي، يا حبيبي العمر حبك، اللي طلبها العم رياض.

ويكبر كان. طبعا نرحب اللي تابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر, ومعنا الأخ الرائع جميل أحمد شيراز يقول منوري عدنا من النور, نورك يا أحمد. وأيضا الأخ العزيز الغالي أنور الهجمي يقول نزف أجمل آيات التهنئة وتبريكات للشاب الخلوق الغالي على قلوبنا أيمن طارق عبد الغالب بمناسبة الخطوبة, ألف ألف مبروك عليك يا أيمن. المهنون الجد عبد الغالب والجد عادل أحمد والعم رشيد زبري والصهير محمد منصور العزي والخال ياسين عادل وعاصم عادل ومحمد عادل وأحمد عادل ومحمد فؤاد. وكما هي التهنئة مقدمة من معمر الزغبري وكافة الأهل والأصدقاء والأحباب, ودامت الأفراح عامرة في حياتك يا أيمن, وإن شاء الله عقد القران ودخولك القفص الذهبي. أيضا كوكو علي تقول مساء الخير إذاعة عدن, يا مساء الفل والورد والياسمين عليك يا كوكو علي. فمستمعينا في كل مكان خلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان فيصل العلوي يا ذي تبون الحسيني, واليوم خميس وما يحلى الخميس إلا بمن بفيصل العلوي. طبعا معنا اتصال من معنا اتصال من محمد علي, ونقول لمحمد علي ألو محمد.

0: محمد.
1: ايوه
0: كيف حالك يا الغالي؟
1: الحمد لله تمام. كيفك؟
0: والله انا بخير وزدت خير لما اسمع صوتك يا محمد.
1: والله نحمد الله ونشكره. تحيه لك وتحيه الرعفات وتحيه للاستاذ محمد فضل.
0: الله يحييك يا ابو النخلين. تفضل من حاب اليوم تهني.
1: والله هنيكم كافة طاقم الإذاعة وهني كل المستمعين والمشتركين معاكم وغنية على ذوق أستاذ عدنان.
0: ولا يهمك ابشر بالسعد يا محمد. أشكرك على تواصلك معنا يا الغالي.
1: لا لأن يعني الشبكة عندنا ضعيف فحبيت أقدم الفرصة وأحاول بقدر الاستطاعة.
0: والله هذا شرف لنا وسعيدين جدا بسماع صوتك يا محمد. انقطع الاتصال من محمد ولكن يا محمد ان شاء الله باذن الله بل نبلغ طلبه. خلينا نروح نستمع الى اغنيه للفنان فيصل العلوي الذي طلبها الاستاذ محمد فضل.

0: معنا اتصال نقول له مرحبا. الو
1: الو
0: يا مرحبا
1: يا حيا
0: يا اهلا وسهلا.
1: الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك ويعافيك يا احمد.
1: فينك يا اخي غيبت علينا؟
0: والله انا غيبت والان عدت لك من جديد يا احمد.
1: المهم انت بخير.
0: انا بخير وزدت خير لما سمعت صوتك والله يا احمد.
1: صحه وعافيه ان شاء الله.
0: الحمد لله باقي المصاري بس.
1: الصحه والمصاري
0: امين وياك يا رب.
1: مشتي اغنيه علي بن محمد.
0: علي بن محمد من
1: ايش؟ مضى عمري مضى بحبك انقضى
0: يا ربي
1: وضيعت السنين.
0: الله طلع يمك يا حمد بشير بالسعد.
1: حبيبي حبيبي حبيبي اهديها للجماعه.
0: اه خميس ايش تضع نفسك اليوم؟ خميس
1: ها؟
0: اليوم خميس.
1: اليوم خميس حتى الاربعاء.
0: هلا يبك يا احمد الله يسعدك يا رب.
1: حبيبي واسرتي الاذاعه العدنيه والمشتركين جميعا حبايبنا.
0: الله يحفظك يا احمد اشكرك على
1: تواصلك.
0: في امان الله في امان الله. أشكرك يا أحمد وما زلنا متواجدين معكم في الأغنية الجميلة للفنان فيصل على طلبها الأستاذ محمد فضل. وأيضا بنستمع إلى أغنية للفنان أيضا نشوف أي أغنية ونهديها لأبو النخلين. فمستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم في هذه الحلقة الجميلة وعودة حميدة لنا ولكم أنتم جميعا. فمستمعينا في كل مكان خلونا نروح نستمع إلى أغنية ويا ترى ما هي الأغنية. هي أغنية للفنان محمد سعد عبد الله ونشوف إيش بيقول الفنان محمد سعد عبد الله بهذه الأغنية ومن بعدها نعود إليكم من جديد لنستمع أغنية للفنان علي بن محمد مضى عمري مضى.

0: عليك.
1: الله عليك الله عليك يا محمد سعد عبد الله. ايش همني ايش ذا الكلام ايش ذا الحلاوة. يلا نروح الى اغنية اخرى للفنان, هي الاغنية للفنان علي بن محمد, لكن خلونا نروح نسمعها بصوت الفنان الشجين الرائع الحلو خالد كريم, مضى عمري مضى, وان شاء الله بتنال اعجابك يا احمد اللبناني. لأنه بجد الأغنية هذه تميز فيها الفنان خالد كريم بصوته الرائع, فخلونا نروح نسمعها, وأكيد أكيد أقولها المرة الثانية بتنال إعجابك يا أستاذ أحمد. هو ما يحبش يقول أستاذ, يا أحمد اللبناني يبعث لك الصحة والعافية, واليوم خميس ومضى عمري مضى.

0: طبعا معنا اتصال نقول له مرحبا.
1: ألو
0: يا مرحبا أم حمزة.
1: ألو يا مرحبا يا مساء الخير يا مساء الفل
0: يا مساء الفل والورد والياسمين
1: يا حية عدنان اللي فقدنا له.
0: يا مرحبا أنا والله
1: بس مهما تغيب أنت بالقلب والله بالذاكرة كمان.
0: الله يحفظك يا أم حمزة. الله
1: تحياتي لك والله. ليش تي اليوم تعطيني
0: ايش اعطيه
1: اغنية حق عيد ميلاد؟ لانه امس احتفلنا بحفيدنا
0: عيد ميلاد
1: ماجد باسل. ايوه ربي يطول عمره وكان يوم حلو وهديه له اغنية حلوة كده على ذوقك الحلو.
0: ولا يهمك يا محمد بشري
1: بعد الغيبة دي سمعنا حاجة حلوة يا حبيبي.
0: ولا يهمك الله
1: تحياتي لك يا عدنان.
0: الله يحييك الله يحييك يا رب.

0: طبعا ان شاء الله بيتم تحضير اغنيه لعيد ميلاد مجد باسم حفيد ام حمزه, وان شاء الله باذن الله تعالى بتكون اغنيه جميله. ولكن الشيء نحن نطول بالاغنيه بس بيكون معنا دقائق قليله بنروح الى فصل اعلاني, ولكن الاغنيه بتضل بعد الفصل الاعلاني بنبثها, وان شاء الله نسمعكم وتشوفونا ونشوفكم على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر, وايضا على قناتنا في اليوتيوب, وايضا لا انسى اللي يسمعونا على 89.1 في عدن ولحج وابين والضالع وجنوب تعز, وايضا على 91.3 في البيضاء وابين ويافع, واللي يشاهدونا على قناتنا في اليوتيوب, وايضا على صفحتنا في الفيسبوك بث مباشر, وايضا اللي يشاهدونا ويتابعونا على التيك توك. فمستمعينا في كل مكان, برنامجنا البرنامج الفني المسائي تنمين ياتيكم كل يوم خميس بعد اعلانات الساعه 4 عصرا. فمستمعينا في كل مكان, دقائق أو ثواني قليلة ونروح إلى فاصل إعلاني, وانتم نعود لنستكمل النصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي تنمين. سعيد جدا بعودتي لكم في هذا البرنامج الذي يحمل الكثير من التهاني والتبريكات والسعادة, لننشر السعادة والسرور لحياة كل محبينا في الداخل والخارج. فمستمعينا في كل مكان, نروح إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود, فخليكم معنا على 89.1 وأيضا على 91.3 وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر, وتحية لكل فرد يتواصل معنا, وأيضا بنقرأ العديد من التهاني التي وصلت لنا في الرسائل النصية, وأيضا على الفيسبوك وأيضا على الواتساب. فكونوا معنا دائما, نكون معكم بكل فرح وسعادة وسرور.
1: لك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM, نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103, واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM, لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر, برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا, الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

ورجعنا لكم مستمعينا في كل مكان في النصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة على الترددات 89.1 في عدن ولاحج والضالع وأبين وعفون وجنوب تعز, وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع, وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر, وأيضا على قناتنا في اليوتيوب قناة عدنية FM, ولا ننسى أيضا اللي تابعونا على التيك توك. فمستمعينا في كل مكان دعونا نروح نستمع إلى أغنية جميلة لعيد ميلاد مجد باسم حفيد أم حمزة, ربنا يحفظهم لبعض وما يحرمهم من بعض, وهي أغنية للفنان محمود التركي. الله

إن شاء الله العمر كله وتكون بصحة وعافية وتوفيق ونجاح والعمر الطويل بإذن الله تعالى. طبعا مستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم لتواصلكم معنا الاتصال على الرقم الأول اللي هو 77468 49. فمستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم نتمنى تواصلكم. أيضا معنا أحد التهاني الذي ذكرناها إنه تواصلوا معنا عبر الواتساب وهي عبارة عن تهنية جميلة ويقول فيها: نزف أجمل التهاني وتبريكات للشاب الخلوق العريس أحمد عبد الواحد صالح الحطامي بمناسبة الزفاف المهنون الوالد عبد الواحد صالح الحطامي وجدي عبد الواحد صالح وجدي عبد الواحد صالح الحطامي والخال عبد داود الحطامي ومنير داود الحطامي وبشير داود الحطامي وجمال داود الحطامي وصادق عبد الحطامي وأيمن عبد الحطامي وعبد الرحمن محمد سالم الحطامي وكافة الحطامي ودامت الأفراح والمسرات عامرة في حياة الحطامي. ولهكذا مناسبة جميلة دعونا نهديهم هذه الزفة.

0: ومعنا اتصال ونقول له مرحبا. الو الو الو عم تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ من؟ الو الو طب الو طب الو ما لا الو معنا زفة معنا عروس. ايوه الو مرحبا. والله الصوت يتقطع مش سامع اي شيء.
1: لا ايوه غمض التغطيه ما بحتمنه.
0: الله يكون معك. بس ايش من اغنيه؟
1: لا سويد اهلا بمن حسنا.
0: بس سويد
1: ايوه
0: لحظه ايش
1: انت قلت؟ انت قلت مرشدي اهلا بمن سلم. ما تشتي بسويد؟
0: تشتي بسويد باغنيه ايش؟
1: اهلا بمن حسنا فتن.
0: اهلا بمن حسنا
1: فتن.
0: حسنا
1: حسنا فتن
0: ولا سوى لهمك. الان نشوفه لك.
1: يلا ان شاء الله.

آه للأسف أغنية باسويدان لم تتواجد معنا، فلو في أغنية ثانية يا ريت تتواصلي معنا وإن شاء الله تقولي ما هي الأغنية. طبعا مستمعينا في كل مكان معنا غسان محمد طالب أغنية للفنان خالد كريم، أغنية على عيني، أغنية تميز فيها أيضا الفنان خالد كريم عندما غنى للفنان الراحل أبو بكر سالم، فخلونا نروح لنلبي طلبه ونستمع إلى الأغنية.

0: طبعا معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: ها الفنان اسمه محمد باسويت.
0: محمد
1: عدني كمال صفت المرشدي ومحمد سعد مشهور في اذاعه عدن.
0: ايوه ايوه بس ممكن مش متواجد هنا موجوده اغاني محمد باسويد. اصلا بمن حبه فتن صح.
1: انا الحين لو كنت تحت الهواء كنت بقول لك ايش هي الاغنيه بالذات هذه.
0: ها بالذات يعني لها لها
1: وان كتب كلماتها
0: اصلا بمن اصلا بمن حسنه فتن صح.
1: ايوه اهلا بمن حسنه الله يرحم الوالد كتب كلماتها
0: الله يرحمه ويعطيه ويرحمه ويدخل الجنه باذن الله تعالى. خلاص ان شاء الله بنحاول فيه. اه
1: ماما اذا مش لقيتها دول لي اغنيه للعامري
0: للعامري ولا يهمك
1: العامر.
0: خلاص
1: يلا
0: الله يعطيك علينا وعليك يا رب الصحه والعافيه.

طبعا في أغنية للفنان محمد باسويد يقول ألفين أهلا يا عز الأحباب, إذا هي مش هي نحن عادي بنشوف أغنية للعامري. هذه أغنية للفنان محمد باسويد, ألفين أهلا يا عز الأحباب.

طبعا مستمعينا في كل مكان، يتبقى لنا الدقائق الأخيرة اللي هي 7 دقائق ونختم حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفنين مزايد هنيمين. والله العظيم كما أنا سعيد جدا بسماع أصوات كل مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب أم حمزة وأيضا الأستاذ محمد فضل والعم رياض وأبو النخلين حفظه الله ورعاه وكل اللي يسمعنا بصمت، أحييك من قلبي إلى قلبك دائما، وإن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية ويعم عليكم الأمن والأمان والاستقرار الدائم بحول الله تعالى. فإن شاء الله بتكون الأغنية الختامية لحلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين بالفنان عماد شاهر، دون يا قلم دون، أيضا تميز فيها الفنان عماد شاهر بهذه الأغنية. وأشكر كل من سمعنا وتابعنا، وإن شاء الله نراكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامجنا الفني المسائي تهنمين. كونوا في أتم الصحة والعافية وفي استقرار دائم بإذن الله تعالى، وربنا يحفظنا ويحفظكم ويعم علينا الأمن والأمان والاستقرار بحول الله تعالى. أترككم برعاية الرحمن، كان معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. جمعتكم مباركة مقدما، وأراكم في الأسبوع القادم وتكونوا بأحسن حال يا رب العالمين. والأغنية الختامية لحلقتنا هذا اليوم هي دون يا قلم دون بصوت الفنان عماد شاهر.

0: Welcome to Suno V5.5. This is our best sounding model, but more importantly, it is our...
1: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون عدنية اف ام صوتكم في كل مكان تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي عدنية FM. لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقترب منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك.

0: 0 7 1 8 4 7 4.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدنية
8: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
7: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بين أيدينا عنوان جميل جدا، وهو خصلة الحياء. والحياء من أعظم خلال الدين، ومن أعظم أوصاف عباد الله المؤمنين هو الحياء، وهو مشتق أصله من الحياة. فكلما عظمت الحياة في القلب عظم الحياء. عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فعلا الحياء إذا جاء ما يأتي لوحده، يجلب معاه خير. فعلا الحياء يأتي، ويأتي معاه صديقة وهو الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. يعني يقولون فلان ما يجي إلا معاه كذا، إلا معاه صاحبة، إلا معاه أخوه، هذا الحياء. صاحبة منه؟ الخير. فإذا تبي الخير استحي، فلا يأتي الحياء إلا بالخير. وعن أبي قتادة يقول: كنا عند عمران بن حسين في رهط منا، فحدثنا عمران يومئذ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، خير كله. الحياء كله خير، يعني إذا استحييت من الله عز وجل ومن الناس عندك الخير كله. فقال: الحياء كله خير. وعتب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قال لأخيه يعاتبه: لا تستحي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، اتركه، الخير كله بالحياء. حنا للأسف الآن تعودنا على أشياء كانوا يعلمونا يعني آبائنا أن لا تستحي. وفي مثل يقال وأن اللي يستحي ما يجيب من بنت عم عيال، يعني يستحي منها ما يدش عليها. وقالوا لا لا لا, لا تستحي، ولا واللي ما يستحي اللي يستحي ما يعيش. ليش؟ لأن يؤكل حقه. ليش أنه يستحي؟ فهذا الكلام خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف أنه تعودنا عليه. حنا عشنا وكبرنا على هذا الكلام، أن اللي يستحي ما يعيش، واللي يستحي من بنت عمه ما يجي منها عيال. لا لا، هذا كله خطأ. لا، الحياة كله خير، والحياة يجمل، وكل ما استحى الإنسان صار أفضل عند الناس، وكل ما استحى الإنسان صار أفضل عند الله عز وجل، مو بس عند الناس. فأنت إذا تستحي من رب العالمين ما تأتي بالمنكرات. ليش؟ لأنك تستحي أن الله يشوفك. لذلك بعض الناس إذا أراد أن يقدم على معصية تذكر أن الله عز وجل يراه، فيستحي من الله، فيمسك بريك، ما يقدم على المعصية. ليش؟ يقول لك أنا أستحي من رب العالمين، ما أقدم على هذه المعصية لأن الله عز وجل يراني. يقول الشاعر: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. يعني أنت طول حياتك مدام تستحي تعيش بخير. يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقال في السابق في الأمم السابقة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا ما عندك حياء راح تسوي كل شيء. فالناس
الناس اللي ما عندهم حياء يسوي المنكرات، فما يستحي من الناس فيسوي قدامهم. والله يا أخوان إن بعض الناس يعني يسوي أمور منكرة قدام الناس. زين، استر على نفسك، استحي من الناس. أنت ما تستحي من رب العالمين، استحي من الخلق. في الحياء الحياء الحياء. يعني مثال الحين اللي يصير بالأسواق والمجمعات، من بعض شبابنا هداهم الله، الشباب الصغار، يروح يلحق له بنت بالمجمع والبنية هذه تنحاش عنه وهو وراها ملاحقها، بس يبيها تأخذ الرقم منه. هذا ما في حياء أصلا، في قلة حياء. والعكس صحيح، بعض البنات للأسف في المجمعات التجارية ونشوفهم وبيننا للأسف يلحقون الشباب عشان يأخذون منهم الرقم. قلة حياء من بعض النساء، أقولها وأكررها، قلة حياء من بعض النساء. فهذه لو استحت على وجهها واستحت على دمها، لا زاد الحياء عندها. فالحياء لا يأتي إلا بخير. أضرب أمثلة ثانية، الغش في الاختبارات. الولد يغش من صاحبه أو يأتي ببرشامة لأنه ما يستحي من رب العالمين أول شيء، وما يستحي من الناس. والمعلم اللي يغشش الطلبة ما استحى من رب العالمين، فسوى أمر منكر وما يستحي من الخلق، فما استحى من طلبته وما استحى من رب العالمين. لذلك كما قلت في البداية، الحياء لا يأتي إلا بخير. فأنت مدام تستحي من رب العالمين، فالله عز وجل سيوفقك إلى كل خير. كذلك من الأمور المنكرة السرقة والرشوة في بعض الدوائر الحكومية. لما واحد يجي يرشي الثاني يعطيه رشوة حتى يخلص معاملته، لا المعطي مستحي ولا الآخذ مستحي، خلاص أنا فسخ وجه الحياء كما يقال، غاسل وجهه بمرق كما يقال في الأمثال. فالله الله يا أخواني في الحياء، تعلم الحياء. الحياء قد يكون فطرة في الإنسان وقد يتعلم. تعلم أنك تستحي من الله عز وجل أولاً، ثم تعلم أن تستحي من الناس، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. نسأل الله عز وجل أن يكملنا بخلق الحياء، أسأل الله عز وجل ذلك. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى السابعة مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: العظيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع البيت السعيد. هذا البناء الذي نسكنه ليس سكنا، هذا بيت. أين السكن؟ السكن هي الزوجة التي في البيت والأبناء. ولذلك أيها الأحبة، جميل جدا أن يكون الإنسان في بيته ساكنا، يسكن إلى أهله وأهله يسكنون إليه، فكيف يكون البيت سكنا؟ لابد أن يكون هادئا. الله جعل من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن يكون أولا بذكر الله في البيت. البيت الذي لا ذكر فيه يستوحش أهله. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، تلاوة القرآن. وما أجمل أن تسمع دوي القرآن في حجر المنزل، هذه تقرأ وذاك يصلي، جميل. ومما يسكن المنزل أيضا أن يكون لدينا مصلى نصلي فيه، فتصلي المرأة ويصلي الطفل ويصلي الزوج والأبناء الذكور في هذا المصلى في البيت صلاة النافلة. مما يسكن البيت أيضا أن نخرج ما يجلب الشياطين. وقلت مرة أن بعضنا جعل بيته مكان استقبال للشياطين، كيف يكون ذلك؟ الموسيقى، الغناء، الصور المجسمة والمعلقة، وهذه القنوات التي تردح في البيت ردحا، إنها أبعدت السكينة من البيت، أبعدت السكينة من البيت. أيضا هناك الأذان، إذا أذن المؤذن تولى الشيطان وله ضراط، هذا حديث صحيح. الأذان أن ينفذ، نفتح النافذة نسمع القرآن، نسمع الأذان ونسمع تلاوة القرآن في المآذن. بعضنا جعل بيته كالقلعة التي لا يدخلها أحد ولا يخرج منها أحد، لا يسمع، لا يريد يسمع الأذان. الأذان جميل، الأذان سكينة، التهليل جميل. لذا أنا أدعو الجميع إلى أن يسكنوا بيوتهم. لماذا؟ بإبقاء الذكر فيها وطرد كل ما يضاد السعادة والسكينة والراحة. الله يملأ قلوبكم سعادة وبيوتكم سعادة، اللهم آمين، وصدوركم فرحة. وإلى البيت السعيد.
1: هذا هو البيت السعيد، هذا هو البيت السعيد.
0: السعداء دائما يتربون في بيوت هادئة بها سكينة، ولذلك خديجة رضي الله عنها أعطاها الله بيتا في الجنة لا صخب فيه، لأن بيتها رضي الله عنها الذي كان يضم في جوانبه أبناء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان الحبيب يأتيه وهو أعظم من مشى على الأرض، كان هادئا، فأعطاها الله بيتا في الجنة. وأقول لنسائنا ولكل امرأة ترى تريدين بيتا في الجنة بعد طاعة الزوج وصلاتك وصيامك، لربما إذا قبل الله منك فأبشري في الجنة ببيت هادئ لا صخب فيه. بل جميع أمهات المؤمنين بيوتهن هادئة وساكنة، ولذلك تتنافس أمهات المؤمنين على أن يسكن البيت. فإن الزوج لربما، أيتها الزوجات، لربما لا يجد الطعام في البيت ولا يغضب البعض منهم، وممكن أي أمر في البيت يعوض، يعني أي أمر في البيت ممكن يعوض أيتها الأخوات الفاضلات، يعني ناقص الطعام، ما تغدى، المكيف خربان، الأمر في ذلك ممكن يتجاوز. لكن المشكلة إذا كان الذي ينقص الزوج في البيت السكينة والهدوء والراحة، من أين يأتي بها؟ ولذلك دائما المرأة المؤمنة العاقلة الحصيفة دائما تحرص مع تجميل البيت، مع تطييب البيت، مع شراء الأثاث، مع فرش الفرشات، مع مع مع الطبخ الجميل، والله لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يغني عن السكينة أي مظهر من مظاهر الجمال. أجمل ما في البيت السعيد سكينة تجلله، وهدوء وجمال، وحيث أن كل من دخل إليه قال يا سلام والله بيتكم جميل. تدرون أجمل ما فيه؟ أنه هادئ وفي سكينة وفيه ذكر وفيه رحمة. الله يزيدنا وإياكم سعادة. قولوا آمين.
1: هذا هو البيت السعيد.
0: بعض البيوت ساكنة وبها السكينة، وبعض البيوت ملتهبة، بل إن بعض الناس تجد أن الشقة بجوار شقة شقة تغلي، وصراخ وعويل ومضاربات ومطاحنات، وشقة التي بجوارها هادئة. دور الأعلى قد يكون هادئ جدا جدا أهله، واللي تحت لربما يكونون في خصام دائم والصوت طالع للشارع. من أسباب السعادة أن يكون البيت هادئا، نعم هادئا. ولذلك بعض الناس في بيته لا يستطيع النائم، دائما يصارخ خلوني أنام. هناك عدم احترام للخصوصية داخل البيت، افتح الباب ويضرب الباب، وهذا يصرخ وهذا يركل. بل إن بعض الآباء يعود من عمله منهكا متعبا، يريد أن ينام ساعة نصف ساعة، لا يجد إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأنهم لا يحترمون خصوصيته، وثم إن الصوت عالي والصراخ عالي. أنا لا أمنع من أن يكون هناك صوت طفل يبكي أحيانا، وأطفال يتناغون ويغردون ويلعبون اللعب جميلة هادئة. هذا جو البيت الجميل. والبيت السعيد ليس مقبرة، لكن أيضا ليس ساحة حرب عالمية ثالثة ومطاحنات داخل البيت. ولذلك أحد أسباب نفور الأزواج من البيوت أن البيت أهله دائما في خصومات وصراخ. تمر أحيانا في بعض الأحياء وتسمع صراخ بيت مع أن فيه ثلاثة، وتمر ببيت آخر لا حس فيه مع أن فيه عشرة. إنها تربية، إن الهدوء والسكينة في البيت تربية. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام بيوته هانئة وبيوته سعيدة وساكنة. والصحابة رضي الله عنهم، بل إن العظماء الذين خرجوا لنا العلم وخرجوا لنا العلماء وكتبوا لنا المؤلفات، لو كانت البيوت ضوضاء ولو كان فيها مطاحنات ما استطاع أديب أن يكتب، ولا فقيه أن يؤلف، ولا عالم من العلماء أن ينفع أمته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، حتى يكون الأبناء قرة عين. أو لا بد أن تكون الزوجة والأبناء يحافظون على هدوء البيت. لذلك أنا أقول للأب وأقول للأم، نربي أبناءنا على السكينة. رفع الصوت ليس أدب. ولذلك قال الله جل وعلا: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، تشبيه حتى يقرع ذاك الذي دائما إذا تكلم بصوت عال. بعض الأزواج إذا أراد الشاي جلجل وفتح الأبواب بصراخه، وتلك إذا انسكب شيء جلجلت وصرخت. بعض البيوت لا المريض يهدأ، ولا الطفل والابن يذاكر، ولا الأب ينام، أين يذهب؟ لذا نتدرب على السكينة حتى تكون البيوت سعيدة. أستودعكم الله.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 77

0: 5-2-1-7-0-1-7. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن 88.9.
4: نفسي من الناس المجروحة. عدن

الذين يهدأ كل شيء. نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان. حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب. مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM لون جديد. حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل

وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومستمعين برنامجكم حديث ما بعد الغروب. إذا مستمعينا الكرام، حلقة جديدة نطل فيها معكم وموضوع جديد للنقاش نناقشه معكم مستمعينا الكرام في نهاية الأسبوع. تحية أكيد لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا كذلك على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعينا على البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى كذلك التيك توك.

0: مستمعينا الكرام، موضوعنا لهذا اليوم الذي اخترناه من المواضيع الهامة التي تهم كل أم كل أب، مستعدين أو بيستعدوا أو معاهم أطفال حيدخلوا للمدرسة لأول مرة أو حتى أبنائهم حيعودوا للمدرسة. موضوعنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام العودة إلى المدرسة وكيف نهيئ أبنائنا لبداية دراسة آمنة بعيدة عن الخوف وعن القلق. أكيد كثير من الأمهات والآباء ممكن يعانوا من مشكلة أنه كيف يقنعوا أبنائهم، خصوصا إذا هم لأول مرة، كيف أنهم يقنعوهم لبداية دراسة جديدة وكيف يتعاملوا مع خوف وقلق الكثيرين. إحنا كمان اليوم حنطرح هذا الموضوع، وللأمهات كذلك الذي خاضوا التجربة من قبل حابين أنه يحكوا لنا تجاربهم كيف كانت وكيف قدروا أنهم يتجاوزوا مثل هذه المشاكل، بحيث أنه لو في أمهات يعني حديثات على هذا الموضوع ممكن أنهم يستفيدوا من تجارب الأمهات والآباء السابقين. خلونا نستقبل أول اتصال معنا ونقول ألو مرحبا يا مساء الورد. ألو مساء الخير ماريا.
1: ألو
0: ها ماريا تسمعينا؟
1: مساء الخير.
0: يا مساء الورد، كيف حالك ماريا؟
1: تمام، انت كيفك؟ كيف اليوم الخميس معك؟
0: الحمد لله، ان شاء الله يكون لطيف وجميل. هو من بدايته لطيف بس ان شاء الله يكمل على نفس اللطافة ونفس الجمال. انت ماريا أكيد. كيف حالك؟
1: والله بخير، دامك بخير يا روحي.
0: الله يسعدك ماريا. هل بتتذكري اول يوم دراسي لك كيف كان في المدرسة؟ إيه؟ هل بتتذكري أول يوم دراسي لك كيف كان مثلا في مرحلتك الدراسية الأولى؟
1: كان غبت بالابتدائي.
0: أول ما دخلت المدرسة، أيوة، هل بتتذكري؟
1: أيوة بتذكر كمان إيش أول درس أخذته.
0: طيب كيف كان تقبلك لحياة جديدة ودراسة جديدة؟ هل أنت من الأطفال اللي يبكوا ويقلب الدنيا ولا ونشتي أمهاتنا جنبنا، أو كنت متقبلة لأنك داخلة على مكان جديد؟
1: لا كنت متقبلة بس كنت أخاف بالمروح.
0: تخافي من المروح؟ ليش تخافي؟ هل المدرسة كانت بعيدة؟
1: كنت أخاف بالمروح، يعني أنت تعرفي لما كنا أطفال كانوا يقولوا يخطفوا وما أدريش إيش، انتبهي تروحيش مكان تشربي مي، لا تلعبيش في مكان كذا كذا.
0: فكانت هذه أكبر مخاوف.
1: كانت تحذيرات يعني من البيت.
0: طيب هل مثلا كان في طلاب جنبك شفتيهم مثلا بيبكوا عاملين قلق مشاكل، هل كنت بتستغربي طيب ذولا يبكوا ليش احنا رايحين ندرس؟ ما كانش في تساؤل؟
1: كان يبكوا كمان لما مو تجي وتروح.
0: ها؟
1: لما كانت مو تجي تجيبون المدرسة ويروح. أيوه. تروح الأم تلاقي الجاهل يبكي.
0: طيب يا ماريا، أنت برأيك إيش اللي بيخلي الأطفال مثلاً يخافوا؟ هل إنه مكان جديد، أصدقاء جديدين، أو إنه تعلقهم الزائد بأمهم؟
1: بعضهم تلاقي متعلق زيادة بأمه، يعني بعضهم تلاقي كمان خوف، في تخويف من الأهل، لا تروح مكان كذا، خلاص الطفل يرسم في باله إنه خلاص بيخطفوا. أنا كنت خاف عند المروح، كنت متضرر.
0: يعني هذه كانت مخاوفك إنه كيف تروحي
1: أيوة. كنت أخاف من هذا الشيء، وكمان كنت لما أشوف الحارس يحط المدرسة كنت أموت خوف.
0: ليش يا ماريا؟
1: والله عذري غريب أتذكر هذا الموقف.
0: ليش طيب كنت تخافي؟ ليش
1: كنت أخاف؟ بسبب إنه مدري إيش حصل موقف خلاص كرهته. قلب وجهه علي مرة، كنت تخرج من المدرسة وعاد ما جاتش.
0: ها طيب تمام، كويس انه تصرفت التصرف.
1: وحفاني صوت صوتك كان يتخوف، كان يخوف كل الطلاب.
0: بس هذا هو يعتبر شركة. هذا يعتبر هو واجبه ودوره يا ماريا انك كمان يحافظ عليك.
1: كنا اطفال وكنا
0: ايوه بديش. كمان كان هو المفروض يكون يتعامل معكم بلطف اكثر، لانه زي ما قلتي الاطفال ممكن ياخذ نظره من اول موقف يعمل معه هذا الشخص هذا الموقف.
1: حتى انا لما درست صف كمان صف 9 كنت اخاف.
0: هل نقدر
1: لأن كنت اسمع يعني اختطافات واسمع ما ادري ايش، كنت اخاف على نفسي يعني ما ادري، وكنت ادخل البيت.
0: ماريا أنا بشكرك على مشاركتك، وحلو إنك حكيتي لنا تجربة جميلة.
1: وأكيد الأم هي لازم الآن لما بتدرس أطفالها يعني تحاول إنها تزرع في قلبه الأمان إنه ما فيش حاجة
0: أكيد.
1: وأنت بالمدرسة ما فيش شيء، يعني تكون كمان من المدرسات تحتوي الطالب.
0: أكيد أكيد هذا الشيء مهم جدا.
1: أكيد لأنه سبحان الله في الطفل أول ما يبدأ إنه يبدأ حياة جديدة.
0: أكيد مكان جديد صحيح صحيح،
1: وجوه جديدة ما يعرفهاش
0: صحيح، فهذه أكبر المخاوف. شكرا لك ماريا.
1: وعقبال إن شاء الله لما أدرس أطفالي
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك ماريا، شكرا لمشاركتك، في أمان الله. الله يعافيك وأتمنى لك إجازة سعيدة ماريا. شكرا لك.
1: أمين وياك يا حياتي،
0: مع السلامة. مستمعينا الكرام، يعني قد نلاقي الكثير من الأطفال عندهم مخاوف وقلق كبير في الذات في بداية أول يوم دراسي، وبترتبط هذا القلق والمخاوف بأشياء عديدة. خلنا نستقبل اتصال نقول ألو. مرحبا يا مساء الخير.
2: أنا
0: ألو. انقطع الاتصال. إذا مستمعينا الكرام، فعلا بيكون في دور كبير جدا على الأم وكذلك على الأب في إقناع الطفل بالدراسة، بإقناع الطفل بالجلوس في المدرسة. وكثير من الأمهات بتعاني وبنشوف معاناتهم في كل سنة دراسية. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو. مرحبا، مساء الخير.
3: ألو يا مساء الخير يا عليا.
0: أهلا وسهلا، كيفك أم حمزة، شخبارك؟
3: أهلا يا حبيبي، تحياتي لك، خميس حلو إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب علينا جميعا.
3: إن شاء
0: الله يا رب. أم حمزة احكي لنا تجربتك مع بداية أول يوم دراسي مع أبنائك، كيف كانت؟
3: الله، أنا يجي في البنت ما تعبني زي ما تعبني حمزة شوية. يعني البنت من دخلت الحضانة كانت فرحانة، 5 سنين كان عمره، وتقول لي يا ماما روحي يا ماما روحي خلاص بتجلس. ولما دخلت المدرسة برضو على طول ما تشيلش أكون معاها، وتعرفت على البنات وكذا، كانت ما شاء الله تروح لوحدة وتجي لوحدة. حمزة تعبني شوية لما دخل الحضانة يبكي يشتيني جلس جنبه. فكان متعلق فيني مش عارف ايش، بس نحن تعرفي من قبل ما تفتح المدارس صراحة نشتري ثياب المدرسة والشنط وكذا، أبدأ أهيئهم
0: كويس،
3: مثلا يرتبوا الشنطه كل يوم كنا نرتبها قبل افتتاح المدرسه.
0: كويس.
3: ايوه ابدا ارتب شنطتك واحمله والزمزميه وكيف، وبكره الصبح انت لما بتدخل المدرسه ابدا اهيئهم كذا قبل ما يروح المدرسه بكم يوم.
0: جميل، علشان ما يشوفش ان الموضوع هذا جديد عليه، يشعر كذا بصدمه
3: كذا. وبعدين خلاص يعني حمزه استغرق مني يومين يمكن بكى، وبعدين خلاص
0: كويس.
3: يعني بدأ يروح تعود نفسه، والبنت كذلك تعودت نفسه. هو أصلا الطفل يبكي لأنه ارتباطه بأمه كثير، أول ما فتح عيونه يشوف أمه بأكله بشربه بلعبه، أمه قدامه.
0: صحيح.
3: الآن بتنفصل حياته الـ4 ساعات الـ5 ساعات الدراسة، فهم لي؟ فهنا أول يعني أول صدمات حياته يتقبله أول ما يروح المدرسة والحضانة.
0: أكيد أكيد،
3: إنه بيبعد عن أمه كم ساعة.
0: أكيد.
3: بس بعدين هناك إذا كان في الحضانة المدرسات المربيات اللي هناك يا يخلونه ينقدب ويحب هذا الشيء،
0: صحيح، يا ينفروه. صحيح.
3: أيوة. والأم كذلك لما يجي يعني خلاص تفرحوا باللبس القديم، وانت بتروح لما رحت وإيش سويت يعني جالس تتكلم معه. فالآن في الزمن هذا أصبحوا الأمهات كمان بيني وبينك يا إليا مملات، أغلب الأمهات تجي المدرسة تجلس تجلس مثلا شلونا المدرسة تقول لها خلاص احنا بندخله، وهي جالسة ودب الشاي ودي تشوى معالي ودي تتكلم، افتهم لك اني اخلاص اصلا ما بروح. طيب انتي روحي
0: صحيح وبعدين تعالي. صحيح.
3: ها لا لا، هناك عاملين جروب الجلسات، جروبات الامهات عاملين لهذا الطفل، خلاص اصبح لما ندخل الصف
0: حسوا
3: انه مو برا.
0: صحيح.
3: لعاد انتبه للمدرسة.
0: صحيح.
3: وما يدريش متى بيفتح الباب او بيروح عشان يشوفه مو برا.
0: اكيد.
3: لكن لو كانت الام تسيبه تقول له جلس هذه المدرسة وده صاحبك وده زميلتك وده.
0: صحيح.
3: بيستوي عنده حب الاعتماد على النفس.
0: اكيد. اكيد. هو الان راكن انه امه خارج، راكن انه امه موجودة، راكن انه امه، وحيتعود على وجودها على فكرة، حيتعود يشتيها بكرة وبعده وبعده، فهذا مشكلة.
3: والله اللي شافت امهات كده دباب شاهي وخبز يجلسوا كده بالرغم حق المدرسة ولا بعيد كده شوية. ها ها من اللي بكى ابني من اللي كذا. أصبحوا الأمهات نفوذهم وولدتو يتربوا قبل يودوا عيالهم يدرسوا.
0: صحيح. الأغلبية يعني يحتاجوا يعني إلى إنه يعرفوا كيف يتعاملوا مع هذه المشاكل.
3: بالضبط. أول أنت داخل البيت والله العظيم أنا كذا أسبوعين شهر نجلس كل يوم نحن نلبس القزمة والشرابات والشنطة وكبت وقب الطابور وبتلاقي الست كبت حية هي لما خلاص يتعود يعني حتى لما بيجي يشوف هذا الشيء شو النقطة أتدرب على في البيت.
0: صحيح.
3: هي شوية بس تكون الأربع الساعات اللي ما بيشوفش أمه هي اللي بعدين خلاص انطلقوا حبيبي.
0: أكيد. تحياتنا لك عزيزتي أم حمزة وشكرا لك شكرا لنصائحك ويعني جميل إنه يكون في تجارب مستمعينا الكرام سابقة لأمهات وآباء نقدر نقول يعني زي ما الأم لها دور كذلك الأب له دور كبير جدا في هذا الشيء. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
2: مرحبا.
4: ألو.
0: يا مساء الورد.
4: يا مساء الخيرات.
0: كيف الحال؟
2: كيف الحال؟
4: يا ميت أهلين وسهلين
0: وخميسك سعيد ويومك جميل. الله يسعدك
4: وكذلك أنت.
0: آمين.
4: على السلامة.
0: الله يسلمك ويعافيك يا رب.
4: فينكم تروحوا علينا
0: احنا موجودين ونحضر لكم حاجات جميلة.
4: بصحة وعافية.
0: الله يسعدك يا رب.
4: آمين. تحية ليلك تحية للطاقم يبعث لكم الصحة والمصاري تحية المشتركين حبايبنا يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: الله يسعدك صديقنا أحمد.
4: بدنا نحكي.
0: اتفضل نسمعك.
4: شوفوا يا ستكم خاصة صف أول الحريم الأمهات والآباء أكثر من الطلبة.
0: هذه مشكلة.
4: خاصة صف أول أمم في المدرسة يشوفهم يلا يمسكوا الطلبة يعني الصغار ولا يمسكوا الأبهات والأمهات. الطابور مخلوط حريم ورجال وقفال ما يقدروش الجوال فقعانين
0: مشكلين زحمة وممكن يشكلوا رهبة للأطفال.
4: ها؟
0: بيشكلوا زحمة وبيشكلوا كذلك رهبة للأطفال وخوف.
4: بالضبط. وبعدين في نفس الوقت مشكلة لما المدرس ولا المدرسة يعني معه عصا مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة للأطفال
0: بيبدأ يخاف. صحيح صحيح
2: صحيح.
4: أكيد مرعوب ولا يجي لك ابني أنا كان يخاف من واحد سمين داخل المدرسة يفتقع منه جاهل بالسمين.
0: أيوة
4: ابني يخاف منه. طيب الجاهل الأولي حاولنا نضبط المدرسة نجي الصف الطويق كله مليانة الطويق ونبرع على أبهات والأمهات يأشروا أجلس وما يرضيش يقوم يشتم ما يشتي أبوه يصيح صعب المرحلة الأولى صعب صراحة.
0: طيب أنت تفضل برأيك أنت كيف يعني إيش رسالتك أو نصيحتك للآباء والأمهات في التعامل مع مثل هذه المشكلة؟ هل من الصح أنهم يجلسوا بالمدرسة ينتظروا أبنائهم أو أنه اطرح ابنك وروح؟ لازم ابنك يتعود على أنه هذا المكان حيكون مكان للدراسة للتعليم لازم يتعود على البيئة الجديدة.
4: يفتقع من العدد عدد كبير. كيف سوى؟ لكن نحن بالنسبة لنا الوليد الأولي تعبنا ضغط عليه لكن بعدين الثاني كنا نودي مع أخوه.
0: أيوة.
4: كنا نودي يتعود مع أخوه. يعني لما نروح نزور أباك بعد فترة وفترة نشول هذا معنا ونجلسه جنبه بالصف حيث أنه اشتاق أجا ما تعبناش على طول ثاني مدرسة مع جوهر الحافة.
0: أيوة.
4: ويروح.
0: هل بتشوف
4: بالنسبة للأسر المفروض قبل المدرسة بشهر يجهزوا له ثيابه ويلبسوا يعودوا ويتلبس يعودوا انه يحب اول البدلة يحب البدلة حق الدراسة.
0: صحيح.
4: وبعدين شوية شوف ابن فلان شوف بنت فلان شوف كذا يشوفوا خرجوا قليل للشارع ودي اقل شيء لو تعبك لباب المدرسة خلي يتفرق الجهال اللي يقوا فرحانين عرفوا ان المسألة عيد مش ودي مسلخ انت خايف المدرس معه عصا ولا المدير ولا المدرسة جهال الرعب.
0: صحيح.
4: المفروض يستقبلوهم
0: أكيد
4: ابتسامة دردشة
0: أكيد
4: يعني يخلوا الجهل كذا يفتهم بالدراسة ولا يتعقد.
0: أكيد.
4: يتعقد من الدراسة بسبب صف أول.
0: دائما أنا بقول يا صديقنا أحمد إنه اللي لازم يتعامل مع المراحل الأولية للمدرسة وللصفوف الأولى لازم يكون عنده أسلوب مختلف جدا يعرف كيف يتعامل مع الأطفال ويحبب الأطفال في المدرسة. شكرا لك صديقنا أحمد شكرا لمشاركتك. نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الحمد لله. أهلا وسهلا. بس لو ترفع صوتك شوية.
5: الآن تمام.
0: الآن تمام. من معانا
5: معكم علي حمود.
0: أهلا وسهلا فيك يا علي كيف حالك يا علي؟ الله يسعدك يا علي. علي سمعت موضوع حلقتنا عن العودة للمدرسة وكيف ان احنا نقدر نضمن بداية آمنة بدون خوف لأبنائنا.
5: الله يبارك عن دراسي ان شاء الله جديد ورغم الظروف الاقتصادية والذي نعيشها, لكن التعليم يبغى تعليم مهما كانت يعني الصعوبات التي نواجهها, لأن التعليم هو أساس كل شيء.
0: صحيح,
5: أساس الحياة وأساس كل شيء. العلم يبني بيوتا لا أساس لها, وليه يهدي البيوت العز والشرعي.
0: أكيد
5: يعني بالعلم ترتقي الأمة وترتقي الشعوب, لكن إنسان يكون جاهل يعني النجاح والتفوق والجميع الطلاب
0: إن شاء الله بإذن الله.
5: أيوة
0: شكرا لك علي حمود, حاب تضيف أي شيء؟ شكرا لك, أنا بشكرك, شكرا لك.

0: إذا مستمعينا الكرام، زي ما تحدثنا أو زي ما تحدثت صديقتنا أم حمزة وقالت إنه كمان بعض تصرفات الآباء والأم الأمهات ممكن إنها هي برضو تكون سبب في عدم تقبل الابن المدرسة. زي ما قلنا المخاوف هي ممكن تكون طبيعية جدا للأطفال. ليش؟ لأنه زي ما قلنا ممكن يكون تعلقه كبير بأمه، يعني هو ما فارقش أمه خالص، فحكاية إنه يظل ساعات بعيد عنها فهذا شيء بيثير قلقه. إضافة إلى ذلك مستمعينا الكرام، المكان الموجود، هو رايح على مكان جديد، هو بيلتقي بعدد من الأطفال، يمكن هذا الطفل كان فقط موجود في البيت ما بيلتقيش بأي حد، فهذه كمان مشكلة من المشاكل اللي تتواجه الكثير من الأطفال. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا مساء الخير. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ مساء النور.
1: الله يحييكم، كيف حالكم؟
0: الحمد لله. من معانا؟
1: معكم هاني بن حمد.
0: من؟
1: هاني بن حمدان.
0: أهلا وسهلا فيك يا هاني، من وين تكلمنا؟
1: يا رحم الله، من حضرموت.
0: أهلا وسهلا فيك يا هاني. هاني، احكي لنا، هل بتذكر مثلا أول مرحلة أو يوم دراسي لك كيف كان؟
1: لابد لابد من الجو.
0: نسمعك بس يا هاني، لو تروح مكان فيه شبكة علشان نسمعك بوضوح، لأنه صوتك يتقطع علينا.
1: ألو.
0: أيوة احنا نسمعك، تفضل يا هاني.
1: أقولش لابد هذه من التوعية. التوعية والتحفيز لأبنائنا حتى يرتقوا يعني يتجاوزوا الحائز اللي من الخوف والقلق والاكتئاب وهذه الأمور. لابد إنهم يعني في هناك الأب والأم يقومون بواجب
0: صحيح
1: من التحفيز، وبالمقابل المدرسة، العودة إلى المدرسة، لابد هناك من يقابلهم بابتسامة
0: صحيح،
1: بأسلوب، بعافية الأم والأب، إنه يحتضنهم، إن يعني يقوم بدور دور الأم والأب والأخوة في المدرسة
0: صحيح.
1: أو يعني يأتيهم بأسلوب غير إيجابي. بالنسبة للأطفال لابد أنك تكون عندك أسلوب إيجابي وأسلوب يقلد الوالدين في البيت.
0: أكيد تعرف وأكثر. كيف تتعامل مع الأطفال؟ الأطفال يحتاج لهم معاملة خاصة.
1: أيوة لابد أنه، ولابد هناك يكون في الكادر التعليمي والكادر المعلمين، لابد يكون هناك عندهم تدريب في هذه الصفوف صحيح. خاصة من 1 إلى 3 يكون عندهم دورات
0: أكيد.
1: كيف التعامل مع الـ مع الـ الطلاب في هذه المرحلة خاصة
0: أكيد.
1: كيف يتعاملوا مع الطلاب.
0: أكيد. هذه من النصائح المهمة والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. صديقنا هاني، حابب تضيف شيء آخر؟
1: بالنسبة لل قلنا من ضمن هذه التحفيز والتوعية وبرضه لابد عدم التنمر.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية SM، إعلانك في أذن كل مستمع،
3: كل مستمع.
4: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
7: 12 عاماً من العطاء.

0: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا، خصم 20% على
1: الفحوصات المخبرية،
0: جهاز إيكو القلب،
1: الأشعة السينية،
0: جهاز سونار النساء والولادة.
1: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
0: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
1: 77-077-0532.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومتابعين أكيد برنامجنا حديث ما بعد الغروب، ومواصلين موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي بنتحدث فيه عن العودة إلى المدرسة وكيف تكون عودة أبنائنا إلى المدرسة أو حتى بداية أبنائنا في هذه المدرسة تكون بدون خوف وتكون آمنة. تحدثنا قبل الفاصل عن بعض القلق والمخاوف التي ممكن تواجه الكثير من الأبناء بالذات في أول يوم دراسي لهم، وتحدثنا عن أهمية الدور الكبير الذي بيقوموا فيه الآباء والأمهات في هذا الموضوع. ليش؟ لأنه لهم دور كبير جدا. في أشخاص من أصدقائنا ومستمعينا حكوا لنا تجارب سابقة هم خاضوها في هذا الموضوع، وقدموا لنا بعض من النصائح، ومن أهم النصائح التي طرحوها أنه إحنا لازم نهيئ أبنائنا مستمعينا الكرام لفكرة الدراسة أو حتى فكرة المكان اللي حيروحوا له من خلال تهيئتنا له، من خلال أن إحنا نلبسه لبس المدرسة، نبدأ نحكي له عن المدرسة وعن الأشياء الحلوة اللي ممكن هو كمان يلاقيها في هذه المدرسة. في عدد من المتصلين ركزوا على شيء مهم جدا، قالوا إنه كمان بيئة المدرسة اللي حيروح لها الطالب إنها لازم تكون بيئة حاضنة، بيئة داعمة لهؤلاء الطلاب. مش معقول إنه طفل في أول مرحلة دراسية لو يروح المدرسة يلاقي مثلا المدرس حامل عصا، كمان هذا الشيء ممكن إنه يأثر على الطفل ويأثر على إكماله للدراسة أو لا. إضافة إلى ذلك كمان في بعض الأحيان إحنا بناخذ موقف أو انطباع عن الشخص من أول موقف ياخده، فبعض الأحيان يمكن الطفل أول يوم دراسي لا يجي على مدرس معصب ويصيح في كل مكان، فخلاص الطفل هذا بياخذ انطباع إنه هذا المكان فيه هذا الشخص، ممكن إنه يصيح عليه في أي وقت أو ممكن إنه يضربني في أي وقت. فعلشان كذا إحنا بنقول دائما إنه المدرسين أو المعلمين اللي حيتعاملوا مع الطلاب في المرحلة الابتدائية المفروض إنه يكون عندهم أسلوب خاص في التعامل، ويجب يكون أشخاص يعني عندهم قدرة على التعامل مع الأطفال، لأنه للأسف إحنا بنلاقي مشاكل إنه أطفالنا ممكن إنهم يتعامل معهم مدرسين ما يفقهوا الشيء. بنعرف الطفل كيف بيحتاج إلى قوة صبر، كيف الطفل بالذات في المرحلة الأولى بيكون كثير الأسئلة، بيكون كثير الطلبات، بيكون كثير الحركة، فهذا الشيء يحتاج

0: إلى معلم قادر أن يتعامل مع الطفل. يعني مش معقول إن إحنا نعطيه متعلم ما لهش نفس إنه أصلا يتعامل معه، فنلاقيه على طول صياح أو إنه يتضابح فوق الطلاب، وإنه ليش تتكلموا كثير وليش تتحركوا كثير وليش تطلبوا كثير، مع إنه هذا بالأول والأخير هو دورك. فعدم القدرة على التعامل مع هؤلاء الطلاب ممكن إنه يسبب لهم الكثير من المشاكل. زي ما قلنا ممكن يروح أول يوم يدرس، ثاني يوم يبطل عاد يروح يدرس. ليش؟ نتيجة للمواقف التي واجهته في أول يوم دراسي له. كثير من الأمهات مستمعينا الكرام بتسأل: يا جماعة أنا كيف أتعامل مع طفلي في أول يوم دراسي، بالذات الأطفال شديدين البكاء، بالذات الأطفال اللي لا يمكن أنهم يتركوا أمهاتهم. هل من الصح أن أنا أبقى في الفصل مع ابني؟ هل من الصح أن أنا أتركه؟ هل من الخطأ أن أنا أخليه يبكي؟ كثير من الأسئلة التي بتطرحها الكثير من الأمهات، أكيد حنحاول أن إحنا نقدم لها البعض من الحلول. بس خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا مساء الخير.
1: يلا مرحبا.
0: يا مساء الورد، كيف حالك عم رياض؟
1: الله يسلمك، كيف حالك يا بنتي؟
0: الحمد لله.
1: ايش اخبارك؟
0: الحمد لله، احنا بخير، دامكم بخير.
1: الله يسلمك.
0: الله يسعدك، تفضل.
1: الله يسلمك. الطلبة يشتوا أول حاجة في بداية اللي اسمه
0: بس لو تنقص صوت الراديو شوية عم رياض.
1: هذا يشتي مدرسين نموذجيين.
0: ايه تفضل تفضل عم رياض، نسمعك.
1: تفضل. مدرسين نموذجيين على فكرة.
0: اكيد اكيد،
1: لانه يعني مش سهل انك تدرس الطالب عاده داخل المدرسه عاده ده، ومش معقول يعني لازم يكون نموذجي، لازم يكون فهم، لازم يعرف كل حاجه، يعرف نفسيه الطالب، يعرف كذا.
0: صحيح
1: فهمتك.
0: صحيح. هل بتشوف مدارسنا فيها هؤلاء المعلمين النموذجيين، او انهم يحتاجوا الى تاهيل؟
1: لا تأهيل، معقول تأهيل النموذجين، يعني أفضل إنه يكون نموذجي فهم كل حاجة.
0: صحيح.
1: المدرس هذا يعني صراحة مهم جدا.
0: أكيد.
1: مواصفات خاصة بصراحة، يكون مواصفات خاصة
0: أكيد، بالذات مع المرحلة الأساسية والابتدائية لازم يكون عنده مؤهلات خاصة للتعامل مع أطفالنا.
1: مؤهل تأهيل كمان. صحيح. المدرس يكون مؤهل.
0: أكيد.
1: تأهيل. صح ولا لا؟
0: أكيد، هذا شيء مهم جدا في كل مدرسة.
1: أيوة أيوة. الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك عم رياض. اتفضل.
1: كمان أنا أحيي الأستاذ محمد فضل، بالله تحية خاصة محمد فضل.
0: أكيد هو بيسمعنا الآن إن شاء الله.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب. شكرا لك، في أمان الله.

0: إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب، وبنتحدث عن أول يوم دراسي لأبنائنا وكيف إن إحنا نضمن إنه يكون يوم آمن بدون خوف، وما هي الأشياء التي يحتاجها أبنائنا في أول يوم دراسي. العم رياض أشار إلى إنه لازم يكون في معلمين نموذجيين عندهم مؤهلات خاصة وخبرات خاصة للتعامل مع مثل هؤلاء الأطفال. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، مساء الخير. ألو مرحبا، مساء الورد.
1: مساء الخير علياء.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد فضل.
1: مساء الخير علياء.
0: أهلا أهلا، نسمعك.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: كيف حالك؟ أول موضوع اللي رحتي وسمعت اللي تحدثين كلهم وتحيّر علي حمود مين. أيضا العزيز علينا تربوي غدير، وأيضا طرحهم واضحات كثيرة جميلة. لكن شوفي في ملاحظة مهمة، وأعتقد حتى أم حمزة بحثها، إنه شوفي كان عندنا في العدل وأنا ما كان يعطون مدرسين دورات صيفية دورات تربوية جت أسبوع، حتى يجي فيها علم النفس كيف تعامل مع أول مرة خاصة لك، فكانوا يعطوهم دورات من صف أول على 4 سنوات الأولى صعوبة فيها.
0: جميل.
1: يعطوهم فيها خلال العطلة، في حدود من العطلة يعطوهم دورات أسبوعين على حاجة أسبوعين، فهذه تفيد توجه المدرس كيف الآن، لأن بالأخير هو مدرس وابت. وكان أيضا عندنا تجربة في الماضي قبل عام 90 في عدن، كل صف مشتغل عليه يكون نموذج في الأخلاق وفي التعب مربي الصف.
0: مربي الصف
1: قبل الطلاب والمدرسين يدعمون الطلاب.
0: أيوة.
1: صف هاي بعدها اختفت، هذه كانت جميلة.
0: أيوة.
1: من في راقب مراقب طلاب بين الطلاب في مربي
0: مسؤول عنهم. صحيح.
1: أنا سنة كاملة على المدرس وعلى الطلاب.
0: مش سامعك.
1: ملم ويحافظ على الطلاب ويحافظ على سنة أيضا.
0: صحيح.
1: يسمى مربي الصف.
0: صحيح.
1: التجربة هذه جميلة.
0: أكيد.
1: الدورات الصيف تصل التربية اللي اختفت أيضا، تعود دورات الشرب العطاج يصيحهم جالسين يعطوهم دورات أسبوعين. إيش الإيجابي إيش السلبي.
0: إضافة إلى ذلك أستاذ محمد فاضل.
1: حبيت نشارك بعد ما سمعت اللي
0: أستاذ محمد فاضل.
1: شيء جميل ومحمد أطلع على أطلع تجربة.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: أيوه أيوه.
0: أنا هعلق على اتصالك، بس بعد الاتصال حابب إنك تضيف أي شيء. مش عارفة إذا كنت. شكرا لك. شكرا شكرا لك أستاذ محمد فضل. أنا كنت حابة أني كمان أضيف لما قال الأستاذ محمد فضل، أنه كمان يعني في أشياء ممكن نقول أنها يعني لازم نركز عليها. هو ركز على موضوع تأهيل المدرسين وأنه يتم عمل لهم دورات قبل البدء في العام الدراسي. إضافة إلى ذلك أنه كان في كل فصل بالذات موضوع الابتدائية له مربي فصل خاص فيه مسؤول عنه، مسؤول عن الطلاب. إضافة إلى ذلك أنه كمان الحصص الترفيهية، الحصص التي فيها ألعاب إن كان تعليمية أو ألعاب رياضية وغيره، هذه الأشياء كمان بتحفز الطلاب على الاستمرار في الدراسة. فحتى أسلوب الدراسة بالذات هؤلاء الأطفال لهم أسلوب في الدراسة خاص مختلف، لازم يعتمد على الوسائل التعليمية المختلفة، الوسائل التعليمية المختلفة من ألعاب، من أشكال، من أشياء تحبب الطالب في المدرسة. يعني صعب إن أنا ألاقي مثلا مدرس يتعامل مع طالب في الابتدائية بأسلوب تقليدي أو بأسلوب يعني جاف في الدراسة. الطفل في هذا العمر يحتاج إنك تنزل إلى مستواه، وزي ما قلت تجاوب على كل أسئلته، الأسئلة الواردة والأسئلة الغير واردة. ممكن إنه كمان يعني من الأطفال هؤلاء يلاقوا أسئلة ما لهاش أي إجابة، فهنا بنقول إنه الدور يكمن على المدرس كيف يستطيع أنه يحبب الولد بالمدرسة بالدراسة. في بعض الأحيان بنشوف بعض الأطفال حابب المدرسة عشان مدرس، المدرس هذا لقى منه تعامل كويس. في بعض الأحيان هذا الطالب حابب المدرسة عشان صديق. في بعض الأحيان هذا الطالب حابب المدرسة عشان لعبة بيلعبها في المدرسة جميلة وفي وسيلة تعليمية جميلة. نقدر نقول إن الموضوع هذا يحتاج إلى الكثير من الخطوات، يحتاج إلى جهد يعني من الآباء والأمهات، والجهد الكبير دائما يكون للمدرسة الحاضنة لهؤلاء الأطفال.

كذلك مستمعينا الكرام، إنه تحدثنا إنه ممكن الأطفال يسألوا على الأمهات والآباء أسئلة كبيرة جدا. إنه مثلا أنا لو رحت المدرسة، إذا أنا احتجت شيء في المدرسة من ممكن يجيب لي هو؟ أنا إذا أشتي أروح الحمام لمن أقول؟ إذا أنا مثلا جوعت فين أروح؟ هذه الأسئلة مستمعينا الكرام بيطرحها الأبناء بشكل مستمر جدا. فدائما إحنا بنقول إنه لازم الأباء والأمهات إنهم يحاولوا يشجعوا الأبناء لهذه المدرسة. في بعض الأحيان نلاقي البعض ممكن يشجعهم بطريقة غير مقصودة، يعني فتلاقي يرحب الطفل من المدرسة أكثر ما يرغب الطفل من المدرسة. ها أنت هناك في المدرسة ممنوع تشاغب، لأنك لو شاغبت المدرسة بتصيح فوقك. هناك أنت ممنوع تتكلم، لأنك لو تكلمت مش عارفة إيش. أنت هناك لازم تلتزم بالقوانين، لو ما التزمت بالقوانين. مش بهذه الطريقة نبدأ نهيئ أبناءنا للدراسة، لا. أنا لازم أبين له الجانب الإيجابي من المدرسة. هناك في المدرسة حتلاقي أصدقاء جدد، تتعرف على ناس جدد، حيكون معك أصدقاء كثير حتلعب معاهم. هناك حتلاقي مدرسة حلوة، هناك حتلاقي وقت يعني جميل حتكتب فيه، حتنبسط فيه، فحتتعلم حاجات يعني جديدة عليك. فهذه الأشياء ممكن إنها تحبب الطفل بالمدرسة أكثر. فبلاش إحنا كأمهات وآباء إن إحنا نرهب أبناءنا من المدرسة أكثر ما نرغبهم. يعني زي ما قالت ماريا إن كانت تخاف من شيء اسمه المروح، لأنه كانوا يقول لا انتبهي، تعملي تسوي تتركي حيخطفوكي. طبيعي يعني لما الطفل يسمع هذا الشيء يقول أنا جالس في بيتنا هنا آمن. فإحنا لازم نركز أكثر على الأشياء الإيجابية اللي نحبب فيها الأطفال في المدرسة بعيدا عن الترهيب. وبعدين بعد ما يبدأ الطفل يحب الدراسة نبدأ إحنا نركز معه على الأشياء اللي ممكن إنه ما يقومش فيها، ولكن بأسلوب بسيط، بأسلوب قريب من هؤلاء الأطفال.

طبعا عدد كبير من الدراسات مستمعينا الكرام أثبت أن العلاقة بين القلق ورفض المدرسة يعني شيء هو شائع بين الكثير من الأطفال، ويرتبط بشكل عام في قلق الأطفال عن انفصالهم عن الوالدين، القلق الاجتماعي، كمان القلق المرتبط بالمدرسة. وهذا الشيء زي ما قلنا ممكن أنه يسبب قلق عند كثير من الأطفال. في أطفال ممكن نلاقيهم أصلا يخافوا أنهم يتحدثوا أمام الطلاب، في أطفال بنلاقيهم خجولين جدا، في أطفال بيكون عندهم مشكلة في أنه يكونوا صداقات، في أطفال بيخافوا من السخرية والتنمر. فهذه الأشياء ممكن تكون أسباب رئيسية متعلقة بخوف الطالب من أول يوم دراسي مستمعينا الكرام.

إذن مستمعينا الكرام، طبعا اللي لازم كمان نركز عليه إنه أطفالنا مش نسخة واحدة. فكثير من الأمهات ممكن نلاقيها في المدرسة: شوفي فلان ليش ساكت وإنت جالسة تبكي، شوفي صديقتك كيف ساكتة أنت ليش جالسة تبكي وتصيحي. طبعا الأبناء ما هم شو، الأطفال ما هم مش نسخة واحدة، وطبعا في كل طفل يختلف عن الآخر. في أطفال تروح للمدرسة بحماس وتستغرب من الحماس هذا، في أطفال تلاقي موجود ما بيتكلمش ولكن عنده خوف، في طفل تلاقيه على طول اجتماعي أول يوم راح كون صداقات، في طفل تلاقيه عنده رهاب اجتماعي تلاقيه لوحده مش حابب إنه يكون صداقة مع أحد، في أطفال خجولين، في أطفال يعني متحمسين. يعني بتختلف مستمعينا الكرام صفات كل طفل عن الآخر، علشان كذا إحنا بنقول لا نقصش الأطفال جميعا بمقياس واحد.

في بعض الأسر عندهم العودة من المدرسة، العودة إلى المدرسة، أو إنه دراسة الابن كبداية دراسية جديدة. يلا نبدأ نروح نشتري له ملابس، نشتري له شنطة، ونشتري الزمزمية، ونشتري الطبق وصور، ووثقنا أول يوم دراسي لأبنائنا. وبيبعدوا كل البعد مستمعينا الكرام، إنه أول يوم دراسي لأبنائكم مش معناته إنه أول يعني تجهيز ملابس ولا تجهيز شيء، وإنما كمان يحتاج إلى أنك تجهز طفلك، يحتاج إلى أنك تسمع طفلك، يحتاج إلى أنك تطمئن طفلك، يحتاج أنك تعلمه أن الخوف من البداية ما هوش عيب، وطلب المساعدة كمان ما هوش عيب، وأن المدرسة هو مكان يروح فيه علشان يتعلم، يكتسب فيه كل جديد. أنتم لازم تقولوا لهم خلاص أنتم الآن لازم تعتمدوا فيه على أنفسكم، لازم تعتمدوا أو تتعلموا كيف تتعاملوا مع الآخرين. يعني هذه الأشياء لازم أنتم تسمعوا أبنائكم وتقولوا لهم هذه الأشياء. الآن خلاص أنت كبرت، الآن أصبحت لازم تتعلم، لازم تدرس، فهذا المكان هو حيعلمك وحيدرسك. لما الطفل يروح من المدرسة حسسه أنك أنت متشوق تسمع إيش اللي كان اليوم في المدرسة، إيش أخذتم، إيش اللي صار، منهم أصدقائك، إيش عملت، ليش لعبت، ليش ما عندكش أصدقاء، حاول بكرة تكون لك صداقات. كمان استماع الأمهات والآباء بحماس بيخلي الطفل أنه في كل يوم حابب أنه يكتشف شيء جديد علشان يروح ينقله لأمه وأبوه.

إذن مستمعينا الكرام، في كل بداية قد تكون صعبة، مش بس على الأطفال، علينا جميعا، حتى إحنا ككبار وبالغين وراشدين. أول يوم دوام في مكان جديد ممكن يكون صعب بالنسبة لنا. ليش؟ مكان جديد، أشخاص جدد، فنحتاج وقت حتى نتعود. وفعلا يعني ممكن الموجودين في مكان العمل يرغبون، وممكن كمان هم يرهبون. نفس الشيء الأطفال، الخوف من البداية شيء بديهي جدا، ولكن كيف نتعامل مع هذا الخوف؟ هنا تظهر مهاراتنا كآباء، وتظهر مهاراتنا كذلك كأمهات، وتظهر مهاراتنا كمعلمين ومسؤولين في المدارس. وبتمنى أكيد عودة حميدة لكل الطلاب في المدرسة، وإن شاء الله يا رب موفقين في حياتهم. وأتمنى أكيد بداية جديدة لكل طالب ولكل طالبة داخلين على المرحلة الدراسية. وإحنا وصلنا معاكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب. لاقونا إن شاء الله بكرة، مش بكرة، بكرة جمعة. لاقونا إن شاء الله بداية الأسبوع القادم. كنت معكم للإعداد والتقديم أنا علياء محمد. إلى اللقاء.

0: ده.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: يعني ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. السباعي والداودي يدشنان النظام المحاسبي الموحد والتحصيل الإلكتروني للإيرادات بالمرافق الصحية في مديرية البريقة. جاستيس تبحث مع وزير حقوق الإنسان تعزيز التعاون وحماية الحقوق في عدن. لقاء حكومي في عدن يبحث تطوير التشريعات وتعزيز حماية المستهلك. القلعة يبحث مع الأشغال في مديرية المعلى أولويات العمل ويشدد على تجهيز المدارس. حملة رقابية في البريقة في عدن لمتابعة الأسعار وضبط الأغذية المخالفة. تنظيم حركة القاطرات وتعزيز السلامة المرورية في المنطقة الحرة في عدن. اختتام مشروع الشهادة الدولية المهنية في التدريس وتأهيل 200 معلم ومعلمة. إلى التفاصيل. دشنت الدكتورة إشراق ربيع السباعي وأحمد علي الداودي النظام المحاسبي الموحد والتحصيل الإلكتروني للإيرادات في 7 مرافق صحية بمديرية البريقة، وأكد المسؤولان أهمية النظام في تعزيز الشفافية والانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة إدارة الموارد وضبط الإيرادات وتسهيل المتابعة والتقارير، فيما أوضح الدكتور خالد محي الدين أنه سيسهم في الحد من الأخطاء والاختلالات. بحثت منظمة جاستيس للحقوق والتنمية مع وزير حقوق الإنسان القاضي مجد المحمد عمر في عدن تعزيز التعاون والشراكة في المجال الحقوقي، واستعرض رئيس المنظمة نبيل شريان أنشطتها في رصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية، كما ناقش اللقاء أوضاع السجون والبلاغات العاجلة والتحديات أمام أجهزة العدالة، فيما أكد الطرفان أهمية التنسيق لحماية الحقوق والحريات. ناقشت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري مع مدير هيئة المواصفات والمقاييس حديد الماس تطوير التشريعات والرقابة لحماية المستهلك، وتناول اللقاء تحديث القوانين واللوائح الفنية ومواجهة مخالفات السلع المستوردة وإحالة المخالفين للقضاء، إلى جانب دعم قدرات الهيئة في الفحص والاختبار والرقابة ومعالجة التحديات التشريعية والهيكلية وتعزيز التعاون الحكومي. عقد مدير عام المعلى عدنان القلعة اجتماعا مع قيادة ومهندسي مكتب الأشغال لمناقشة خطط العمل والأولويات الخدمية والهندسية، وركز الاجتماع على احتياجات المديرية والاستعداد للعام الدراسي الجديد وتجهيز المدارس، مع التأكيد على حصر المتطلبات وتنفيذ المعاينات الفنية وتنظيم البلاغات. وشدد القلعة على تعزيز التنسيق والعمل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات والمنشآت العامة بصورة مستدامة. نفذ مكتب الصناعة والتجارة في البريقة حملة رقابية على الأسواق والمحلات بمنطقتي الشعب وصلاح الدين لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وشملت الحملة مراجعة أسعار السلع والأسماك والخضروات والفواكه وفحص المنتجات وضبط المنتهية والمغشوشة. وأكد فتحي أنور استمرار الجولات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بهدف حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار التمويني. اختتمت في محافظة عدن فعاليات مشروع الشهادة الدولية المهنية في التدريس، والذي استمر 6 أشهر واستهدف تأهيل 200 معلم ومعلمة من عدن وتعز وحضرموت. وركز المشروع على تطوير 50 مهارة تدريسية وتعزيز التخطيط وإدارة الصف والتقويم واستخدام التكنولوجيا وأساليب التعليم الحديثة. ناقش رئيس هيئة المنطقة الحرة في عدن حسن الحيد ومستشار محافظة عدن أحمد الوالي تنظيم حركة القاطرات في الطرق والساحات المؤدية للميناء والجمرك للحد من الازدحام وتعزيز السلامة. وأكد الحيد استعداد الهيئة لإعداد الدراسات الهندسية، فيما أعلن العميد سليم المحثوثي حصر احتياجات السلامة ورفعها للجهات المختصة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار
زوروا موقع danieafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على التردد 89.1 FM في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وفي أبين وفي يافع. تحياتي، إلى اللقاء. ثمانية وثمانون فاصلة تسعة عدن كارثية. عدن يا اف ام.

0: مصر 88 فاصلة 9 عليها حلوة حلوة تنباس ايديها وتصدر بلوان عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد
0: عدنية اف ام عدنية اف ام

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجانا في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
9: فندق بريرة عدن السياحي.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
7: الرفاهية والمرح يلتقيان.
8: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
7: طيرمانات مجهزة.
8: غرف خاصة للعرسان.
7: خدمة غرف على مدار الساعة.
8: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
7: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
8: وموقف خاص للسيارات.
7: حراسة أمنية 24 ساعة.
8: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
7: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
8: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
7: 02-388-4800.

0: الرابع والعشرين والرابعة عند الأسبوع الثامن والعشرين، فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

سعدتني وملثم أرجوك كل دمع محلاك محلى عيونك يا زين يا بلوي شاب عدم يا اف ام.

0: دانيال لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
8: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
7: جراحة العظام والمفاصل،
8: الجراحة العامة والمناظير،
7: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
8: جراحة العيون.
7: خصم 50% على المعاينة في
8: عيادة أمراض الباطنية،
7: عيادة النساء والولادة،
8: عيادة الأطفال والرضع،
7: عيادة القلب والأوعية الدموية.
8: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
7: الفحوصات المخبرية،
8: جهاز إيكو القلب،
7: الأشعة السينية،
8: جهاز سونار النساء والولادة.
7: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
8: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
7: 77-077-0532.
9: بدافع على العمود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: بس ممكن سؤال؟
2: ولو ان انا مزنوق شوية في الوقت، بس اتفضلي اسألي. ايه يا كندا، راح فين؟
1: معلش، اصلا انا لازم اسأله لك في ودنك عشان مش عايز حد يسمعني.
2: طب ما احنا لوحدنا يا كندا.
1: ولو بيقولوا البيبان ليها ودان.
2: طب اتفضلي اسألي.
1: هو انت
3: الله الله، ده ايه ده بقى ان شاء الله؟
2: في ايه يا استاذة حكمت، في ايه؟
3: شكلي كده جيت في وقت مش مناسب
4: بصراحة.
3: انت ايه اللي موقفك كده يا بنت انت؟ ومقربة من البشمهندس اياد قوي كده ليه؟
4: انت ازاي بتكلميني
3: انا اكلمك بالشكل اللي انا عايزاه؟ انت تسيتي نفسك ولا ايه؟ انت حتة اوفيس بوي ها؟ ولا ناسية نفسك؟
1: انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي.
3: مادام انت بقى الاوفيس بوي، يبقى مكانك المطبخ. يلا اتفضلي.
1: حاضر.
2: ما تنسيش الحلبة الحصى سكر بره.
1: حاضر. الله يخرب بيتك يا حسنة، يعني لازم تسيبيها تخرج من الاجتماع دلوقتي؟
5: هو ايه اللي من ساعة ما دخلت وانت مفخم على الاحترام بالجامد؟ اتفضل يا استاذ بوزو. ايه اخبارك يا بوزو يا حبيبي؟ تشرب ايه يا بوزو بيه؟
6: ما هو ده العادي يا استاذ بوزو. هو انا عمري تطولت عليك لا سمح الله؟
5: بقولك عم الحاج فكر.
6: نعم.
5: لما تيجي تحور عليا احترم عظم دماغي.
6: حلو عظم دماغي دي.
5: فهمني التيتا ورسيني على الحوار، انت عاوز ايه؟
6: لا خالص، انا مش عايز حاجه خالص. اصل بصراحه بقى انا بأتنس بوجودك جنبي كصديق عزيز يعني.
5: لخص، عاوز ايه؟
6: بصراحه عاوز الصياعه.
5: صياعه؟ وعاوزني بقى عبها لك في كيسة ولا معاك حاجة تاخد فيها؟
6: كيسة ايه يا بوزو وبتاع ايه؟ الله، انا عاوز اتعلم الصياعة. وقلت مفيش غير كينج الصياعة، راجل الصياعة الاول بوزو اللي كل الناس بتعوزه.
5: اهو انت المرة دي نشنت ونشانك راشة، جيت للراجل المناسب. على رأي المثل، ادي العيش لخبوزو.
6: ايوه هي خبوزو دي. بجد بجد يعني انت ليك في تدريس الصياعة يا بوزو؟
5: ليه في تدريس الصياعة؟ اللي واقف قدامك ده بعون الله مؤسس اول اكاديمية للصياعة في العالم.
6: الله الله، بس انت بتتكلم بجد يا بوزو ولا بتهزر؟
5: ومش بس كده، ده انا كمان صاحب كتاب شرح الصياعة والشقاوة بالتأني والهداوة، وفي الكتاب ده اخترعت نظرية مهمة جدا في الصياعة.
6: ايه بقى؟
5: نظرية الحق يجي بالدراع والحيلة، ما يجيش بالناس العويلة. وخدت براءة.
6: براءة؟ قصدك براءة اختراع؟
5: لا، براءة في القضية اللي اتعملت لي بسبب الكتاب، كنت هتطص فيها 3 سنين، بس لما طلعت شهادة أعامل معاملة الأطفال خدت البراءة على طول.
6: بوزو بقولك ايه، سيبك من النظريات والكتب، خلينا في الواقع العملي. انا عاوز ابقى اصيع واحد في الكوكب.
5: تمام، يبقى تسلم لي نفسك خالص.
6: حاضر.
5: وقبل اي كلام لازم نعمل لك اختبار تحديد ليفن الصياع.
6: اتفضل اعمل لي
5: عشان اعرف انا هبدأ معاك منين.
6: انا متهيالي، بص هقولك على حاجة بصراحة يعني كدب خيبة، احنا نبدأ من الاول، من الاول خالص.
5: عيب عليك يا عم الحاج فكري، انا عايزك كده تمتلئ بالثقة وتنتفخ بيها.
6: والله حضرتك شايف كده يا استاذ موزو؟
5: سؤال.
6: اتفضل.
5: قابلك واحد شوح في حتة هادية، طلع سلاحه وثبتك وقال لك هات اللي في جيبك، هتعمل ايه؟
6: مش هديله حاجة، همسكه والوي دراعه واخد السلاح من ايده وبعدين اديله بوشه.
5: عم فكري، انت بتكذب يا عم فكري.
6: بصراحة يا موزو، انا رجبي هتسيب وهطلع كل اللي في جيبي وديهوله، يمكن كمان هروح اجيب اللي في البيت وديهوله.
5: كده يبقى بحقه حقيقي لازم نبدأ من الأول، وبعد إذن الدنيا سلم لي نفسك يا عم الحاج فيك.
6: ما أنا مسلمك نفسي من الأول.
1: يا حسنة، أنت سبتي الزفت حكمة دي تخرج بالاجتماع دلوقتي ليه؟
7: الله، وأنا أعمل لها إيه يعني؟ واحدة قالت لي عاوز أدخل الحمام، إيه أجيب لها كفولة؟ ما كان لازم تقوم.
1: خلاص خلاص، هو دلوقتي طلب مني حاجة غريبة عاوز أشربها.
7: خلاص، طب ما دام غريبة قولي له ما فيش.
1: أنت اتجننتي؟ يعني أول طلب يطلبه مني أقول له ما فيش؟
7: هو طلب إيه يا مسهوك؟
1: هو طلب حاجة كده حصى.
7: حلبة يا فلحة.
1: أيوة حلبة حصى. بس انت عرفتي منين يا أروبة؟
7: لا أروبة ولا نيلة، هو أصلا ما فيش حاجة بتتشرب يا حبيبتي حصى إلا الحلبة يا أخرة صبري.
1: بس المشكلة الكبيرة بقى إنه كان عاوزني أحطها في استحالة استوانة.
7: قصدك استكانة.
1: برافو عليك يا حسنة، حتى دي عرفتيها. انت طول الوقت بتبهريني.
7: ببهرك عشان انت هبلة بس يا حبيبتي.
8: شفتر وان، يعني الفصل التاني في الصياعه.
6: استنى يا عم بوزو.
8: ايه؟
6: لسه ما خدناش الفصل الاول.
8: لا الفصل الاول مش فاكره.
6: نعم.
8: إيه؟ لا لا، الفصل الاول ده مقدمه كان لازم تبقى مولود بيها، فسيبك منها. الفصل التاني قاموس الصياعه.
6: يا سلام، هي الصياعه ليها قاموس؟
8: امال دي ليها قاموس ومعجن كمان.
6: معجن؟ قصدك معجم؟
8: اه ده اللي انت فالح فيه. ركز في الذوق اهميه.
6: حاضر حاضر.
8: إليك اختبار مفاجئ يا فكر. دلوقتي لو واحد بيهزقك وانت عايز تقول له فوق لنفسك، هتقولها له ازاي من قاموس الصياعه؟
6: قول له ولا فوق لنفسك. صح.
8: يا سلام.
6: ايه
8: يعني انت لما قلت ولا كده بقيت صايع؟
6: امال اعمل ايه؟ طيب
8: خد مني بقى، خد مني وتعلم. هتقول له اصحى وشوف مين قدامك عشان تحلى معاك ايامك.
6: اهم ايه لزوم اللف والدوران ده كله؟
8: ما هي الصياعه كده، لازم ان الكلام يبقى لافف ومحدش فاهم منه اني حاجه.
6: اني حاجه؟
8: ايوه. هديك فرصه تاني.
6: اتفضل. انا محتاج فرصه تانيه.
8: لما تحب تخوف حد منك وتحسسه انك شبح، هتقول له ايه ومن قاموس الصياعه؟
6: من قاموس الصياعه هقول له ولا انا شبح يالا.
8: تاني احنا قلنا ايه؟ الكلام لافف.
6: وشبح دي لفها ازاي يعني؟
8: بص هتقول له مثلا انا في الشبحانه سوابق وعلى المشاكل بتسابق. او تقول له احنا شبحانه خام وايدينا بتكسر الرخام. اقول لك كمان تقول له ده انا العضل كله، يعني اتكلمني باي فتراي.
6: بس بس بس بس فهمت. اقول له ولا
8: من غير ولا. المثل بيقول لك الصياعه ما فيهاش ولا ولا ولا ولا.
6: تمام تمام تمام يا موزو، فهمت خلاص، انا فهمت كل حاجه. اقول له انا في الشبحانه سوابق وايدينا بتكسر الرخام.
8: ايه ده ايه ده ايه ده؟
6: ايه
8: انت ضربت كل حاجه في بعضيها.
6: انت لسه قايلها لي دلوقتي.
8: بقول لك ياض يا فكر.
6: ياض يا فكري.
8: عادي، انت حته تلموس وتلموس فاشل كمان.
6: بس اوعدك اوعدك والله يا مستر هذاكر.
8: ده احنا هنتعب مع بعض قوي يا فكري.
1: بصي مش عارف، هي ميه سخنه ودلقت فيها البتاع ده، هتطلع ايه بقى؟ الله اعلم.
7: الله اعلم. هو في اوفيس بوي ما يعرفش يعمل حلب حصى؟ لا احنا كده هنتكشف.
1: ما تقلقيش انا شويه شويه حتى اقفلي اقفلي احسن. اياد جاي.
2: ها ايه الاخبار يا كندا؟
1: عملت لك احلى حصى هتشربه في حياتك، بس انت كنت خليتك على مكتبك وانا اجيب لك الحصى ده لحد عندك.
2: لا ما انا جيت لك المطبخ عشان اهرب من الحيزابون اللي اسمها حكمه دي. يا ساتر.
1: تصدق رغم رخامتها بس انا عذراها، صعب قوي ان واحده تشوفك وما تعجبش بيك.
2: لكن انت مش للدرجه دي يعني.
1: للدرجه دي واكتر كمان.
2: كندا انا عاوز اقول لك على حاجه.
1: قول.
2: مش كفايه تقليب لحد كده يعني، زمان المعلقه نفسها دابت.
1: عندك حق، معلش اصل انا حتى سكر زياده شويه. اتفضل دوق.
2: ايه ده ايه ده؟ ده ما فيهوش سكر خالص.
1: ازاي يعني؟ ده انا حطيت 5 معالق سكر.
2: 5 معالق ازاي بس؟
1: وانا هكدب عليك؟ ما هو قدامك ال5 معالق اهم على الارض.
2: على الارض؟ ورميتيهم على الارض ليه؟
1: مش انت اللي قلت؟
2: انا قلت ايه؟ انا قلت سكر بره، تقومي رميهم على الارض بره الكوبايه؟
1: هي بره دي ليها معنى تاني؟ لو ليها معنى تاني قول لي.
2: يا كندا يا كندا، السكر بره ده يعني لوحده في السكريه. انت ازاي بس اوفيس بوي؟ انا مش فاهم، مش عارفه سكر بره يعني ايه.
1: ما انا عارفه، بس السكر ده مضر جدا وانا بخاف عليك يا اياد. قصدي يا استاذ اياد.
2: عارفه يا كندا اللي انت عملتيه دلوقتي ده خلاني حاسس بايه؟
1: ايه؟
2: خلاني حاسس، يعني خلاني حاسس ان عايز استفرغ.
1: ايه ده؟
6: هو ايه الحته المقطوعه اللي انت جايبني فيها دي؟
8: ما انا قاصد عشان لو مقطوعه نلحمها.
6: يعني انت شايف ان ده وقت سماجه يعني؟
8: عندك حق، هنا التلميذ اتفوق على استاذه.
6: عجبتني استاذه دي، بس برضو ما جاوبتنيش على سؤالي، احنا هنا ليه؟
8: احنا هنا في مرحلتي العمل.
6: عملك اسود ومنيل يا بوزو.
8: وانت مش خلصت الكرسي النظري وعملنا لك اجزان ونجحت وجبت ساكسفولالي؟
6: يعني ايه؟ ولو اني مش فاهم بس. ايوه ايوه يا سيدي حصل.
8: خلاص، عشان بقى تستلم الشهادة لازم تتزاول في الامتحان العملي.
6: همشي وراك للاخر. ايه علاقة الامتحان العملي بالمكان المهبب اللي احنا فيه ده؟
8: الساعة في ايدك كام؟
6: الساعة 12 الى 5.
8: المكان اللي مش عاجبك ده مكان لقاء العمالقة.
6: العمالقة؟
8: ايوه، المعلم حنش والمعلم شلوفة هيحضروا برجالتهم كمان 5 دقايق.
6: ايوه، وانا مالي ومال المعلم حنش والمعلم حلوفة دول؟
8: حنش وشلوفة، اوعى تغلط في الاسماء احسن، دي بتطير فيها رقاب.
6: ايوه ايوه ماشي. انا بقى المفروض اعمل ايه مع الناس اللي بتطير الرقاب في مجرد اسمي دي؟
8: حاجة بسيطة، المعلم حنش برجالته مع البضاعة والمعلم شلوفة برجالته مع الفلوس.
6: تمام، انا بقى ايه المطلوب مني ان شاء الله؟
8: انت هتثبت الاتنين
6: حنش وحلوفة
8: برجالته.
6: لا ده حاجة بسيطة جدا. بقولك ايه، كده خمس الكلام ولازم اقولك سلام.
8: كلام وسلام؟ وانت لما قفتها بقيت صايع يعني؟ تعال هنا، رايح فين؟
6: يا عم انا ماشي.
8: ماشي؟ طب وكرسي الصياع وشوشو؟
6: شوشو؟ اه صح، عشانك شويكار هنحن شوشة اللوفة في النار.
8: اصلي يا عم الحاج فكري. الحق هم جايين هناك. هم انا هطير وانت عليك تدير.
6: ادير ايه؟ انت مجنون؟ انت عايز تسيبني وسط الوحوش دول؟
8: اجمد كده امال. شوشو؟ ها شوشو؟ وبعدين انا هسيبك بس انا محصص ورائم، ولو حد اداك على قفاك دوس على بوزو نجمه شباك.
6: ادوس على ايه يا اخويا؟
8: دوس على بوزو نجمه شباك. مع خالص امنياتي بالتوفيق.
9: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: سكر في الهدي
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
2: 88
3: فاصل 9 اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
2: عدل يا اف ام

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
0: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: فندق بريرة عدن السياحي.
2: فندق بريرة عدن السياحي.
3: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
2: الرفاهية والمرح يلتقيان.
3: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
2: طيرمانات مجهزة.
3: غرف خاصة للعرسان.
2: خدمة غرف على مدار الساعة.
3: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
2: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
3: وموقف خاص للسيارات.
2: حراسة أمنية 24 ساعة.
3: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
2: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
3: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
2: 02-392-481. موبايل
3: 77-11-76-90 أو
2: 78-11-47-214.
3: فندق بريرة عدن
1: السياحي.
3: رفاهية تلامس أحلامك.
1: تلامس أحلامك.
4: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
6: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

الحلم جميل لسه في قلبي منها دليل. قلت ده حبيبي قلبي قاله، قلت ده حبيبي قلبي قاله.

يا حشني وبعدك حيرني، كاني خلك تبعد عني يا وحشني.

구하는데.

حب ولا هوايا واشوف في حب سعد وشايا. خلونا حب ولا هوايا واشوف في حب سعد.

تكلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.